0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مستشفيات الدولية. لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
1: نحن نوفر لك الراحة
0: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: سبب شفاؤك،
1: سبب شفاؤك
0: بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: للحجز والاستفسار 78211 7410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
1: مستشفى الريادة الدولية،
0: الرعاية الكريمة.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
10: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
11: أهلين أخي، كيف حالك؟
10: الحمد لله.
11: متى وصلت من السفر؟
10: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
11: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
10: يا أخي. الزواج

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. جامعة عدن تبحث جاهزية كليتها للاعتماد الأكاديمي. اجتماع تنسيقي بعدن يبحث توحيد جودة الاستجابة الإنسانية للنازحين. أمن عدن يوجه بالنزول إلى مخيمات النازحين ومعالجة أوضاعها. حملة نظافة متواصلة في المنصورة لرفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وأخيرا، استعدادات لانطلاق توزيع البسكويت المدرسي في عدد من المحافظات. ومن العناوين إلى التفاصيل، عقد رئيس جامعة عدن اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمتابعة جاهزية الكليات للاعتماد الأكاديمي لمراجعة مستوى استكمال المتطلبات والملفات والإجراءات، وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه الكليات، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وإنجاز المهام، ورفع تقرير يوضح مستوى الجاهزية والاحتياجات المتبقية دعما لجودة التعليم والبرامج الأكاديمية. بحث اجتماع تنسيقي في عدن توحيد جهود الحكومة والمنظمات الأممية والدولية للاستجابة لاحتياجات النازحين، وناقش المشاركون توحيد البيانات وتحديث أرقام الأسر النازحة وإعداد خطة موحدة للاستجابة، إلى جانب تقييم التدخلات الإنسانية وتحديد الفجوات والاحتياجات، مع التركيز على توفير الغذاء والإيواء وتسريع المساعدات. وجه مدير أمن لحج بالنزول الميداني إلى مخيمات النازحين لتقييم أوضاعها الأمنية والخدمية وتحديد الاحتياجات، كما كلف بإعداد خطة لمعالجة الاختلالات وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من المخاطر والجرائم. وشدد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية وتحسين ظروف النازحين وحماية سلامتهم وكرامتهم. تواصل السلطة المحلية بمديرية المنصورة أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدد من الشوارع والمناطق ضمن جودة تحسين البيئة والمظهر العام، وشملت الأعمال الكنس وإزالة الأتربة والمخلفات والأشجار اليابسة وتنظيف الجزر والطرق، إضافة إلى قشط وتنظيف خط عدن تعز باستخدام المعدات والعمال بهدف تعزيز مستوى النظافة والخدمات. ناقشت الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية ترتيبات النهائية لبدء توزيع البسكويت المدرسي في المحافظات المستهدفة ضمن مشروع ممول من برنامج الأغذية العالمية. وأكد الاجتماع ضرورة استكمال التجهيزات وتعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية وضمان وصول المواد الغذائية للطلاب المستفيدين بصورة منظمة وآمنة، مع الالتزام باللوائح والانضباط الإداري. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-8888. جوال 77 77 40 47 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية،
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العملية الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز؟

0: أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
1: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
0: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
0: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج، هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
8: لا تفوت الفرصة
4: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
8: في عالم التكنولوجيا.
4: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
10: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
9: يا بابا،
11: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
10: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
9: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
10: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يؤذيش.
12: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
13: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
0: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
0: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
0: 02252966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
14: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
17: انتشارك مضمون.
16: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
17: كل مستمع.

عشت طول عمري أوقف في جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولائي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أوقف في جمايلك الغالية علي

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: تحقيق العدل، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: لما تكون صحتك.
1: لما تكون صحتك.
0: هي الأولوية.
1: هي الأولوية.
0: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
1: مستشفى الريادة الدولية.
0: الرعاية الكاملة.
1: الرعاية الكاملة.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. عدنية اف ام.
7: أصعب وقت ممكن يمر عليك هو الوقت اللي يكون في قدامك شخص يعني لك الدنيا كلها، وانت مو قادر تقول لأنك تحبه، مو قادر إلا تغني.

0: أعدنية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد،
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الصباح الجميل، صباح ورد، صباح طمأنينة وصباح راحة بإذن الله. حلقة جديدة من برنامجكم صباح الورد، سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد.

صباح يوم الخميس الجميل من مدينة عدن ومن استوديو أثير إذاعة عدنية FM. الصباح المميز اللي دائما بنشعر بأنه هذا اليوم خلاص نهاية الأسبوع وأنه في أمامنا فرصة أنه نرتاح فيها ونراجع كيف مرت الأيام الماضية. صباحكم هدوء في البال مستمعينا الأعزاء، صباحكم خطوات سهلة، صباحكم أخبار جميلة وأخبار مبهجة، وصباحكم طريق يوصلكم بسلام إلى المكان اللي أنتم بتتمنوا توصلوا له. خلونا نبدأ صباحنا الجميل هذا مستمعينا الأعزاء بفكرة بسيطة، مش من الضروري إن إحنا نكون مثاليين حتى يكون أو يمر يومنا بشكل جيد. أحيانا نكتفي أو يجب علينا أن نكتفي بأن ننجز شيء واحد كنا نؤجله، أو حتى نحل مشكلة صغيرة، أو حتى نتعامل بهدوء في موقف كان ممكن أنه يعكر يومنا. في بعض الأحيان رغبة الإنسان بأنه يكون مثالي ممكن أنه بتسبب له الكثير من المشاكل وبترهق هذا الشخص للوصول إلى المثالية. وطبعا يعني مهما حاولنا مش ممكن أن احنا نكون مثاليين، ولكن نستطيع أنه احنا نقوم بأشياء بسيطة من الممكن أنها تغير أشياء عديدة في حياتنا.

وفي هذا الصباح الجميل نقدم لكم عدد من النصائح مستمعينا الأعزاء. الحديث مع النفس من الأشياء الهامة جدا، ولكن ما هو الحديث اللي إحنا بنتحدث فيه مع أنفسنا؟ فعلشان كذا إحنا بنقول لكم في هذا الصباح انتبهوا مستمعينا الأعزاء لطريقة الحديث مع أنفسكم. أكيد ممكن حد يسأل إيش الطريقة اللي ممكن فيها أتحدث مع نفسي. حاول إنك تتحدث أو حاولي إنك تتحدثي مع نفسك بإيجابية أكثر، يعني أنا ناجحة، أنا بوصل. دائما لما إحنا بنتحدث مع أنفسنا بطريقة سلبية، هذا الشيء بيأثر على مزاجنا وبيأثر كذلك على طريقة وأداء عملنا.

مواقف كثيرة ممكن تمروا فيها اليوم مستمعينا الأعزاء، ممكن موقف يستفزكم، ممكن كلمة، ممكن تأخير، ممكن أي موقف بيحصل، لكن حاولوا أنكم تتمالكوا أعصابكم وما تخلوش أي موقف يستفزكم أو أي موقف يغير مزاجكم، وحاولوا تحافظوا على مزاجكم الرايق لليوم بأكمله.

كذلك لمتابعينا على صفحاتنا واللي بيتابعونا على البث المباشر. صباح الورد لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم، يسعد صباحكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا في كل مكان من داخل الوطن وكذلك خارج الوطن. صباح الخير.

مستمعينا الأعزاء، توقعات حالة الطقس لهذا اليوم هي على النحو التالي: في المرتفعات الجبلية الأجواء المتوقعة هي أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول إلى الغائمة تدريجيا مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من المحافظات التالية: محافظة تعز، إب وريمة والمحويت وكذلك عمران. وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات البيضاء ومحافظة لحج والضالع ودمار، وقد تتشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء منها. أما المناطق الساحلية فالطقس المتوقع أجواء حارة ورطبة غائمة جزئيا مع هطول أمطار رعدية على سهل تهامة وأرخبيل والساحل الغربي، وأمطار متفرقة على أرخبيل سقطرة، الرياح فيها معتدلة السرعة تنشط أحيانا حول أرخبيل سقطرة وخليج عدن. أما في المناطق الصحراوية فالأجواء فيها صحوة وحارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا لتثير الأتربة والرمال. وينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار فيها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، وكذلك يحذر من العواصف الرعدية وينصح المواطنين باتباع إجراءات السلامة في الطرقات والمنحدرات الجبلية. يحذر المركز من تدني الرؤية الأفقية بسبب السحب وتشكل الضباب.

وخلونا ننتقل مع بعض مستمعينا الكرام إلى الفقرة التالية، وهي الفقرة التي ننقل لكم بعض من المعلومات وبعض من الأخبار وبعض كذلك من الدراسات. ونبدأ مستمعينا الأعزاء بأول خبر، وهذا الخبر هو خبر طريف، حيث في واقعة طريفة قررت فتاة صينية التعبير عن مشاعرها تجاه شخص تحبه بطريقة غير تقليدية، فأرسلت له طن كامل من البصل على أمل أن يجعله البصل يبكي ويتأثر بمشاعرها. لكن للأسف الخطة لم تسر كما توقعت، إذ لم تذرف عيناه الدموع، بل قرر أنه يستغل الهدية بطريقة مختلفة تماما، واتجه إلى بيع البصل وتحويله إلى مصدر للربح. إذن مستمعينا الأعزاء، ما زلنا أكيد مستمرين معكم، ونرحب أكيد بكل متابعينا وكل مستمعينا أينما كانوا. خلونا ننتقل إلى خبر قد يكون خبر صحي ويهم كثير من الفتيات. في دراسات مستمعينا الأعزاء حذرت من الاستخدام المتكرر لوصلات الرموش، لأنه قد يوفر بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا والكائنات الدقيقة. أكيد بنعرف إنه الرموش أصبحت هي الأساس لدى الكثير من النساء، وأصبحت من أكثر صيحات الجمال انتشارا، إلا أن استخدامها بشكل متكرر أو بطريقة غير صحيحة قد يسبب بعض المشكلات الصحية للعين. فقد تشكل المواد اللاصقة اللي هو اللي احنا بنسميه السمغ اللي بنستخدمه في تركيب الرموش بيئة مناسبة لتجميع البكتيريا والكائنات الدقيقة، خاصة إذا لم يتم تنظيفها والعناية فيها بشكل جيد، مما قد يؤدي إلى تهيج العين أو الالتهابات. وينصح المختصون باختيار أماكن موثوقة للتركيب والتأكد من نظافة الأدوات وتجنب استخدام الوصلات لفترات طويلة دون عناية للحفاظ على صحة العين والرموش الطبيعية. وهذا بالفعل كثير من الفتيات ما بتقومش بهذه الخطوات، وممكن انه الرموش او الرمش هذا يظل معاها لأكثر من مناسبة، وممكن تستخدمه هي وممكن كمان تستخدمه زميلتها، والدنيا سلامات. وهذه من المشاكل الكثيرة اللي بتواجه الكثير من الفتيات، وممكن انه تحصل لها التهابات في العين وبتسأل عن السبب. فعلشان تعرف السبب انه انت مهملة بعملية تنظيف الرموش، وكمان انت بتستخدمي الرموش لأكثر من فترة. في أشياء مستمعينا الأعزاء زي ما تحدثنا، عندما ترتبط بالعين أو تكون استخدامها مرتبط بالعين، فإنها بتحتاج إلى نظافة خاصة واهتمام خاص.

وننتقل إلى خبر مستمعينا الأعزاء، وهي في محاولة لاستعادة الثقة بالنفس وإخفاء مشكلة ترقق الشعر، قرر رجل الخضوع لإجراء تجميلي. هذا الإجراء يعتمد على وشم خط الشعر بهدف جعل الشعر يبدو أكثر كثافة، لكن النتيجة جاءت مختلفة عن توقعاته، إذ أنه شاف أنه الإجراء الذي قام به غير طبيعي ولم يكن بالشكل الذي تخيله قبل إجراء العملية. آخر خبر مستمعينا الأعزاء وهو من كندا، حيث تتجه كندا إلى حل مبتكر لمعالجة أزمة السكن ونقص دور الرعاية، وذلك من خلال تحويل مراكز التسوق المولات الشاغرة إلى مجمعات سكنية فاخرة لكبار السن، حيث سيتم تحويل صالات الطعام القديمة والمساحات التجارية المفتوحة إلى مطاعم مشتركة ومناطق أنشطة تتيح للنزلاء تناول وجباتهم والتواصل الاجتماعي في أجواء مريحة وآمنة تجمع بين أصالة التصميم ودفء الحياة المجتمعية. دائما

قريب أكيد من حياة كثير من الناس في مدينة عدن. وفي ناس أخذوا الخبر هذا بأنه خدمة جديدة وشيء جديد، وفي البعض نظر إلى الموضوع أنه قد تكون مسؤولية تضاف على السائقين. لواسق تحديد خطوط سير الباصات في عدد مستمعينا الأعزاء، حنتحدث أكثر عن هذا الموضوع. وهل أنتم بتشوفوا أنه هذه اللواسق من الممكن أنها تضيف أثر أو تضيف تغيير من خلال تنظيم حركة سير المواصلات، أو أنكم بتشوفوا أنها هي مسؤولية جديدة ممكن أنها تقع على عاتق السائق؟ حنطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل مستمعينا الأعزاء موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ابقوا معنا.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين،
4: الجراحين المتميزين
3: أقرب إليك،
4: أقرب إليك.
3: في مستشفى الرياض الدولي،
4: في مستشفى الرياض الدولي
3: نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة،
4: وتقنيات متطورة،
3: وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية. مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري، نحن هنا لأجلك،
4: نحن هنا لأجلك.
3: لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية،
4: مستشفى الرياض الدولية بالقرب منك،
3: بالقرب منك. ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا،
4: تفضل بزيارتنا،
3: واحجز استشارتك،
4: واحجز استشارتك.
3: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي،
4: مستشفى الريادة الدولي.
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.

0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
1: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج، هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم، وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية اف ام.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية اف ام.

تحياتنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي نتحدث فيه عن لواسق تحديد أو تنظيم السير في مدينة عدن، وهل هي خطوة جديدة لتنظيم السير أو أنه ممكن تكون هي مسؤولية جديدة على السائقين في المدينة، وإيش رأيكم بمثل هذه الخطوات مستمعينا الأعزاء؟ هذه الخطوة اللي الغرض منها هو تنظيم حركة السير، وكذلك إنه إحنا كمان كأشخاص إن كنا طالبين أو حتى موظفين نستخدم المواصلات بشكل يومي، فإحنا لازم نعرف مثلا هذا الباص وين سيره أو هذا الباص وين بيروح. مثل هذه اللواسق ممكن إنها تظهر لنا أو تجيب على التساؤلات وتسهل علينا اختيار المواصلات اللي بتناسبنا، خصوصا للأشخاص اللي ما بيكونش عندهم علم أو معرفة بالمدينة بشكل كبير.

0: كذلك هذا مهم جدا مستمعينا الأعزاء برضو للأشخاص اللي قلنا إنهم ما بيعرفوش جميع خطوط السير في المدينة. وإحنا حتى أنا بشكل عام دائما بسأل هذا وين بيروح، هذا وين بيروح، وأظل أسأل يعني أنت رايح خور مكسر، أنت رايح عدن، أنت رايح الشيخ. حتى ممكن إنه بنطلع الباصات وبنسأل كمان الركاب هذا فين رايح للتأكد. ولكن وجود هذه الملصقات من الممكن إنها توفر علينا الأسئلة هذه وهذا الجهد. فهل أنتم بتشوفوا هذه الخطوة جميلة وأنه هذه الخطوة إحنا بحاجتها فعلا لتنظيم خطوط السير داخل مدينة عدن؟ وإيش التغيير اللي ممكن تضيفه، وإيش التأثير برضه اللي ممكن يتأثر نتيجة لتطبيق مثل هذه الخدمات؟ خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، صباح الخير. ألو صباح الخير.
1: ألو
0: يا صباح الورد.
1: يا صباح الخيرات.
0: أهلا
1: يا ميت، أهلا وسهلا. وكمان يا مرحبتين.
0: أهلا وسهلا،
1: تحية لك.
0: تحياتنا لك، كيف الحال؟
1: برحمة الله بنشكر الله،
0: الحمد لله على كل حال.
1: ويبعث لك الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب وإياك
1: أنت وطاقمنا والمشتركين حبايبنا والمستمعين.
0: آمين آمين
1: آمين. إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله
1: بدنا نحكي.
0: تفضل نسمعك.
1: شوفي يا ستكم، هذه الخطوة كان المفروض يسووها زمان مش الآن.
0: يعني تشوف إنهم متأخروا
1: الأمور.
0: إنهم متأخروا يعني. بتشوف إنه الخطوة جاءت متأخرة.
1: ما سمعك تمام.
0: الخطوة جاءت متأخرة.
1: جاءت متأخرة، أيوة جاءت متأخرة. لكن ما عليه، تجي متأخر ولا ما تجيش.
0: ولا ما تجيش، صحيح.
1: لهذا أول حاجة شوفي، مثلا الباص في بنات في حريم، لازم تسحب صوته كله وخرج رأسه من الباب من الطاقة قور مكسر عدد كريتر مش عارف ايه. يعني يكون خلاص الباص لازق يعشر بصبعه كذا على طول الباص وقف. شفت اللازق، انا رايح ذا مكان فلاني، انا رايح ذاك المكان، اشير له كذا بصبعي على طول. المسألة خاصة للحريم، خاصة للحريم. بسحب صوته كله على بعد 6 متر 10 متر يا حاجة منصورة، يا حاجة مش عارف ايش. ولا يا بنت هذا ما مدفع ذا الكلام. لكن الآن بتكون المسألة سهلة جدا.
0: صحيح.
1: انا البعض هذا شفته معه لاصق مسجل فوقه كريتر انا في المعلق، على طول البنت تأشر بس.
0: صحيح.
1: نزل يده على طول يعرف يوقف جنبه يطلع. المسألة سهلة بتكون.
0: هل بتشوف انه بتستمر هذه الخطوه او انه بس كذا يعني زي كل الخطوات تبدا بنشاط وحيويه وشغف واراده وبعدين خلاص؟
1: اسمعك تمام.
0: قلت لك هل بتشوف انه مثل هذه الخطوه والخدمه ممكن تستمر؟
1: ضروري ضروري. بس بقول لك حاجه، في مشكله يعني بسيطه.
0: ايش المشكله؟
1: انه مثلا في الجهه الثانيه في زحمة، والجهة الثانية ذيك صارة يشتي ينتقل صاحب الدباب من هنا إلى هنا. المشكلة ذي كيف بيسوه؟ مثلا أنا الآن أطلع ركاب من المعلق إلى كريتر.
0: أوكي.
1: كريتر مثلا الخط حقي هذا ما فيش ركاب. في زحمة في الخط الثاني اللي هو مثلا معلق خور. يعني كيف بنتقل؟ ينزل اللاصق يركب لاصق ثاني؟
0: لا لا أكيد لا، بس أكيد يعني بيكون في تنظيم يعني.
1: المسألة دي رتبوها على الحركة والزحمة. مثلا الجهة الثانية ذيك عمال، حركة عمالية. مثلا ذيك هناك فيها كليات، هذيك فيها مدارس، هذيك فيها بينتقلوا من هنا لهنا فيرتبوا ذي المسألة مشان تكون فل وعلى الحال.
0: أكيد. شكرا. أيوة. لك.
1: خلاص أنا خلاص.
0: شكرا لك. تفضل. لا شكرا.
1: أنت في سؤال.
0: أنا خلاص ما عنديش أي سؤال. أشكرك، أنا بشكرك. شكرا لمشاركتك. في أمان الله، مع السلامة. باي باي، السلامة.

0: إذا مستمعينا الأحساء، ما زلنا أكيد مستمرين معكم ومنتظرين آراءكم حول الموضوع. صديقنا أحمد اللبناني بيشوف إنه الخطوة هذه خطوة كويسة في تنظيم حركة خطوط السير، ولكن بيشوف إنه الخطوة هذه للأسف جت متأخرة، وإنه يا ريت لو كانت الخطوة جت من قبل، لأنه إحنا بحاجة إلى مثل هذه الخطة، يعني الخطوة. وهو بيطرح تساؤل إنه هل كمان مع الخطوة هذه في وضع اللواصق، هل كمان تم تحديد أو تنظيم أو عمل حلول مثلا للكثير من المشاكل التي من الممكن أنها تواجه سائقي الباصات؟ خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو. مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك دعليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك أم أحمد؟
1: كيف حالك حبيب قلبي؟
0: الحمد لله الحمد لله. أنا بخير
1: الحمد لله.
0: الله يسعدك.
1: على إيش اليوم الموضوع؟
0: اليوم إحنا بنتكلم عن الخبر وضع اللواصق لتنظيم خطوط السير في عدن. هذه اللواصق بتحدد انه الباص ده رايح الكريتر، هذا الباص رايح خور مكسر، يعني هذا
1: يعني تغير السير ولا كيف؟
0: كيف؟
1: السير حق الحركة حق الباص؟
0: لا، وضعوا لواصق تحدد هذا أيوة. فين
1: كان يعني يقع نظام، كان كله عشوائي.
0: ايوه، انت بتشوفي انه
1: يعني كان كنا لا نعرف اي مكان، تطلعي مثلا المعلم ينزلك الشيخ وعلى هكذا، كان كلهم سباق مع الزمن.
0: يعني بتشوف انه هذا الشيء نظم العشوائيه.
1: نظم العشوائيات حلو، من ناحيه العشوائيات حلو، باقي نشتي يفعلوا محطه خاصه.
0: يفعلوا ايش؟
1: محطه
0: خاصه بايش؟
1: يعني مثلا عدن، المعله، التوالي.
0: فرزه قصدك؟
1: فرزه. عندنا كانت بالمنصورة، يعني فرزة كل مدى، دحين ما فيش.
0: انت بتشوفي انه ضروري يكون في فرزة،
1: مش اليوم من الاركان.
0: أيوة.
1: يعني كما ما تقولي مش داخل الفرزة.
0: ايوه
1: الفرزة تكون فاضية
0: ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكون كمان في فرزات خاصه.
1: ايوه خاصه، صح كلامي. وثاني حاجه مثلا اصحاب الاجره يعطوا لهم زي رسمي،
0: اصحاب
1: بس زي الرسمي. مثلا الباص كان اول زي رسمي يلبسوا.
0: ها جميل، يعني كان
1: تعرف ان هذا يعني سايق اجره. وكان أول فوق البوابل الذي سايق أجرة مكتوب تاكسي. تاكسي
0: صحيح،
1: لوحة فوق حق الشبك.
0: صحيح،
1: يعني تفهمي أنه دحين تطلعي بعضهم غير يعني كما ما تقولي غير ماسكين لده، بس يفعلوا عشوائي، يفعلوا حركات مش تمام في بعضهم.
0: صحيح،
1: معهم مثلا دباب، معهم مثلا باصات هايز.
0: صحيح،
1: يقرأ وهو مش يوقف لك، وهو مش يقرأ يقدروا الواحد.
0: صحيح،
1: هذا نتمنى منه
0: ان شاء الله باذن الله.
1: كم من واحدة وقسما بالله، كم من واحدة تقدر بنفسها من الباب ومن الخوف.
0: أكيد
1: ما تخافوش الله.
0: أكيد هذا الشيء ضروري جدا.
1: يلا مع السلامة.
0: شكرا لك أم أحمد.
1: يحفظك الله.
0: الله يسعدك يا رب ويحفظك.
1: تحياتي لعدنان ورأفت والجميع.
0: شكرا لك، تحياتنا لك أم أحمد، في أمان الله.

0: فعلا المستمعين الأعزاء، أم أحمد تطرقت إلى نقطة مهمة جدا، إنه إحنا كنا بنعاني من العشوائية في المواصلات، ومثل هذه الخطوة من الممكن إنها تنظم العشوائية اللي إحنا كنا عايشين فيها. وزي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء إنه الخطوة هذه حتخلينا أو حتخلي المواطنين يستخدموا الباصات بطريقة سهلة، وحيكون كذلك أكثر وضوح لركاب الباصات، وجزء من تنظيم أكبر للنقل داخل مدينة عدن. خلونا نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو.
1: ألو يا صباح الخير. صباح الورد.
0: صباح الفل. أهلا وسهلا.
1: أهلا يا عليا، تحياتي لك وللمتصلين.
0: تحياتنا لك عزيزتي أم حمزة، كيف حالك؟
1: وكعادتك يا عليا تختارين المواضيع الهامة والمهمة.
0: الله يسعدك.
1: اللي تمشي وتواكب معانا داخل هذا المجتمع.
0: أكيد أكيد.
1: أنا مع هذا القرار. شوفي أوكي. التنظيم الكل يحبه، ما نحبش العشوائية.
0: أكيد.
1: فكخطوة أولى نقول بسم الله ونمشي على هذا الشيء. حلو حلو إن إحنا نكون مترتب ومعانا باص لكل مديرية أو لكل منطقة، خصوصا الناس اللي يطلعوا الباصات ويضيعوا حاجاتهم. الآن لما أنت بتطلعي باص كريتر معلّة الرئيسي مش عارفة إيش، فتعرفي الباص اللي طلعتيه بتقولي يا جماعة ضيعت كيس كذا، بتعملي
0: أيوة
1: يعني بتلاقي إن شاء الله ضالتك اللي ضيعتيها.
0: صحيح.
1: هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تخفف الزحمة، بدل ما كان يجي باص واحد الكل يجري فوقه، الآن خلاص اتفرجي على اللوحة شوفي هذا الباص إذا بيروح المعلّة ولا إذا بيروح المنصورة، بتعملي يعني أنا مع هذا القرار المنظم، بس زي ما قالت أم أحمد يا ريت يعملوا كذا فرزة أو مكان يعني للباصات هذه، آخر محطة تكون فرزة كذا كذا، أو مثلا أني بوقف بين المكان بيجزاء الباص اللي كذا، فهمتي؟
0: أهل
1: لأن نحن أهل أول نحن التنظيم، مكان نحن كنا كذا
0: أكيد
1: لا نجري ولا نروح.
0: أكيد التنظيم مهم
1: كنا جدا. أيوة كنا نراعي بالمحطة الساعة كذا يجزاء باص كذا.
0: صحيح.
1: هذاك بس أنه كان نقل عام. الآن لأنه نقل خاص يعني اسمه اشتغلوا فيه الشباب وكذا بخاف، فيعني حلو برضو. أنا مع التنظيم صراحة، أنا مع الفكرة دي حلوة، وبتخف من الزحمة
0: أكيد،
1: وبتخف من الانتظار، وحلو جدا. أنا مع هذا إن شاء الله حبة حبة بنوصل للترتيب والتنظيم بكل شيء
0: إن شاء الله.
1: متفائلين بأول بداية شهر يدخل علينا حاجة زي كذا حلوة
0: إن شاء الله،
1: على دخول البرد كمان
0: إن شاء الله.
1: يعني إن شاء الله يكون حاجة حلوة، أنا معها إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك أم حمزة، أتمنى لك يوم سعيد. شكرا لك، في أمان الله. نستقبل اتصال ونقول المرحبا.
2: سميرة علي بتقول عدن بالأمس كانت أفضل من اليوم بكثير.
0: ألو مرحبا. ألو أستاذ محمد فاضل. أستاذ محمد فاضل التردد، كيف حالك؟ كيف حالك؟
3: صباح الخير.
0: يا صباح الورد.
3: تفضل عمل مع تعاشر مشناك من التلفون يا عليا.
0: تفضل.
3: نتكلم عن الفرزات.
0: نتكلم عن اللواسق الباصات اللي بتحد.
3: لا لا.
0: أستاذ محمد فاضل تسمعني؟
3: ها؟
0: تسمعني أستاذ محمد فضل؟
3: أنا أسمعك في إذاعة، أنا ضاعت علي الإذاعة معكم التليفون قليل. إذن على الفرزة سمعت محمد أتكلم.
0: أوكي. إحنا بنتحدث عن لواسق تحديد خطوط سير الباصات.
3: الباصات كانت أول عشوائي.
0: أها.
3: في الفرزة منظمة، لأن كانت الماضي عندنا منظمة، كان عندنا حكومية وغير حكومية. كان عندنا النقل البري وعندنا البيجوت وعندنا باصات، لكن منظمة صغيرة قلة قليلة. الآن كثر الباصات. والآن نرجو من هيل عام من نقل بري صراحة شافل لا فلا شافل إن ينظموا مثل هذه الأمر، إن كل منطقة كلها باصات محددة، هذا موجود في العالم كله. يكون فيها مكتوب المنطقة.
0: هي هذه اللواسق
3: والسرقة والتنظيم بحركة، وينظموها ويرجو أن يكون فيها العلاقات النقل بري والمرور وزارة النقل، يعني يشتركوا كلهم بهذا الجانب. تنظيمها صراحة الموضوع جميل جبتيه. أرجو أن ينظم وتكون كل فرزة، مثلا عندنا كان عدن فرزة الهاشمي كل مكان نظم في ثلاث فرجات بين كليتار بين أبيان حتى الرياض بين السواهي بين البريقة لان عشوائي واحد يجي لك في الطريق يقطعك وده ينتعك وده فأرجو أن تنظم هذه الأمور صراحة مع التنظيم مهما كان في تعب في تأخير لكن التنظيم يجيب خير
0: صحيح.
3: شكرا لك على البرنامج هذا لأنه ما ماشي إلا قليل لكن أشكرك كثيرا ونتابعكم إن شاء الله.
0: شكرا لك أستاذ محمد فاضل شكرا لمشاركتك في أمان الله. فعلا أستاذ محمد فاضل هو تحدث عن أنه أهمية وجود مثل هذه الخدمة وهو فعلا بدأ تم تطبيق هذه الخدمة مستمعينا الأعزاء وفي كثير تداولوا أخبار بأنه هذه الخدمة في لها رسوم ولكن مدير عام مكتب النقل صرح بأنه اللواسق هذه هي مجانية ولا صحة لفرض رسوم عليها وما فيش أي كمان شروط على أصحاب الباصات للحصول عليها. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا وصباح الخير.
4: صباح الخير أختي عليك حالك.
0: الحمد لله أهلا وسهلا فتحي كيف حالك.
4: صباح الخير لك لكل المستمعين صراحة صراحة خطوة حلوة أختي عليك
0: بس يا فتحي خليني أتكلم هل عندكم في التربة مثلا في لواسق تحدد سير الباصات أو أنه ما فيش؟
4: ايوه ضروري الحاجه دي. كيف تنتظم الحياه يعني استغربت لانه ما تقول انه ما فيش يعني كان في الباصات هذا اللواسق
0: ما فيش
4: يعني لقد لي فتره ما نزلت هذا يعني ما شفت هذا الكلش لكن يعني انا استغربت جدا يعني ما تقول ما هلاش اللواسق هذه فوق الباصات يعني هذه الحاجه يعني تقول من الضروريات يعني كيف يظل المواطن
0: يعني ما قال احمد اللبناني المفروض كانت الخطوه هذه من البدايه
4: يعني انا مستغرب عدن يعني عدن هذه مش منطقه اخرى على ما فيش لاصق يعني الى هذه العشوائيه يعني عايش المواطن يعني يظل مثلا كذا مستغرب في الشارع ينتظر يجي مثلا اي بس خلاص يدفع نفسه هذه الخطوط التحسين يعني المديريات كذا وكذا وكذا هذه خدمة للمواطن يعني صراحة هذا الشهر وزارة اللي كانت مثلا قلت لك مؤخرا يعني هذه الخطوة حلوة جدا لكن استغربت انها كانت مش موجودة يعني صراحة
0: اتأخرت
4: اتأخرت جدا صراحة ولكن حتى لم يحدث كان المفروض تحدث مظاهرة الشغال على هذا الشيء يعني صراحة كان يعني الجماعة نايمين صراحة يعني هذه خطوة تقول لها فترة لها 20 أو 30 سنة يعني من بعد الوحدة هنا مثلا من بدأ بالألفين قدها موجودة يعني في عدم مش موجودة مستغرب صراحة يعني
0: في تعز يا فتحي في لوحات صح؟
4: ايوه فوق البصله وحطوا في واحد يروح التحرير واحد يروح عصيفه واحد حوض الاشرفه يعني كل واحد الجمهور يحط يعني الجمله يعني على كل بصل المنطقه المحدد اللي رايح له وراجع منها
0: هل بتشوف
4: يعني
0: انه
4: كل بصل اختي علي له مسار محدد
0: صحيح صحيح
4: اما انه يظل كل الباصات عشوائي يعني يتعب المواطن والمواطن صامت صناعة مغلوبة على امر يعني صراحة يعني
0: احنا بنتمنى
4: في صناعة موجودة في الحديدة موجودة في اما في عدن تقول هذا الشيء مش موجود يعني صراحة
0: احنا بنشوف ان شاء الله هذه الخطوه تكون خطوه
4: لا بيستمر ان شاء الله
0: أكيد لانه لها اهميه كبيره زي ما قلنا في تنظيم خطوط السير وكمان في الغاء العشوائيه اللي كانت
4: وبعض زي ما قالت اخت امنا محمد يعني انت مثلا ما ثم تكفي بس مثلا راح خرم اكثر مثلا تمام ولا لا يعني عندما تضيع حاجه او بسات ركن الشماط اللي كذا معطي بحث عن باصه المحافظه كامل تبحث عن الباص اللي راح خرم اكثر اللي ماسك مسار خرم اكثر كامل كي فبالتالي تسهل لقاء مثلا بعض الاشياء التي تضيع او كذا او حتى مثلا والله في بعض الاشياء منه ام نزلت يعني تخيلي نستف لها جنبها يعني الطفل جالس حسب انه مش جلس كده مش ترجع الام نزل لها بعد البص مشي قد له ربع ساعه مثلا منتظر ابنها مش موجود جنبها بس في واحد فعل خير راجل كيفين امه فين امه شلو ثاني الشرطه يعني خلوا الشرطه
0: انا مستغربه كيف يعني ام تنسي ابنها انا مش
4: والله انت لاول مره من خالتي هي يعني مش بعيد من خالتي كيف اقول لك كيف نسيتي ابني قال يعني كذا قمت من جنبها زو سرع يمشي البص بعد رصاد تشكيل مش بعيد يعني يعني قلت ايش الموضوع هذا اللي ردشك يعني في حاجه للدرجه تخليك تنسين يعني كان ابني مثلا جنبها في اليسار مثلا وتخرج مثلا شافت مول امانه ليش تنزل ثاني مثلا خلاص ما تفكرت تلتفت منها مش موجود بعدين يعني لما شاف ما يبكي كذا من عادة يعني ودبوا قسم شرطة وخلاص بس اللي بقضي يعني عمره 50 اعتقد وكذا بس من الله حافظ رقم أمه يعني فهمت كيف
0: ما شاء الله
4: يعني الميزة الوحيدة إنه حافظ رقم الوالدة
0: صحيح
4: ولكن يعني المهم يعني حطوا حلوة صراحة وفي تقولي إنه في أفكار حلوة تطرح على الساحة إن شاء الله
0: إن شاء الله بإذن الله أنا بشكرك
4: إن شاء الله ربنا إن شاء الله ربنا يحفظك جنة
0: آمين آمين يا رب شكرا لك يا
4: فتحي
0: في أمان الله شكرا لمشاركتك في أمان الله المستمعين الأعزاء وفي الختام الهدف من أي تنظيم هو أن يجعل حياة الناس أسهل وأوضح سواء كان المستخدم هذا الركاب أو كانوا السائقين أو حتى الجهات المسؤولة عن تنظيم النقل فمثل هذه الخطوات احنا دائما بنرحب في كل خدمة مجتمعية تخدم المجتمع تخدم أفراد المجتمع تخدم المواطنين أكيد احنا مع هذه الخدمات وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء ومستمعينا الكرام نلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم أتمنى للجميع إجازة سعيدة وممتعة وتحية أكيد خاصة لكل متابعينا ولكل مستمعينا أينما كانوا شكرا لحسن الاستماع ونلقاكم إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم إلى اللقاء

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر. تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
3: 02252966 أو
1: 782-791-333 سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في

0: دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد.
2: الحلقة الأولى.
3: انت يا اخ. ايوه انت تعال.
4: ايوه يا ست الكل، اموريني.
3: استاذ صالح موجود في الكافيه؟
4: وهو ليه مكان تاني؟ موجود يا ست الكل، يلا اتفضلي.
3: طب ممكن تناديه؟
4: عناية يا فنان.
5: ادي واحده ناحيه الشمال
6: يا ديا
5: شرقي. ايوه
6: ما توطي البتاع اللي شغال عمال على بطال ده.
7: ده ماتش الاهلي والزمالك يا استاذ صالح، انت مالكش في الكوره ولا ايه؟
6: انا اللي ماليش في الكوره؟ ده ماتش من دوري 2002 يا راجل يا طيب.
7: او اي حاجه تعمل حس للكافيه.
6: لا وطي وحياه ابوك، انا مصدع ومش ناقص. وهات لي قهوه عدله بقى، نفسي اشرب فنجان قهوه عدل في الكافيه ده.
4: يا استاذ صالح
6: ده مين اللي جاي يهلل ده؟
7: ده الواد ربيع السايس. تعالى يا ربع، الاستاذ هنا اهو.
4: كلم يا استاذنا.
6: اكلم مين؟
8: صاروخ الصواريخ، قنبله القنابل يا استاذ صالح.
6: اخلص يا ربيع.
8: الفنانه صاحبه اجمل اطلاله في مهرجان الجونه يا ريس، اميره شاهين.
6: ما شاء الله، وانت بتتفرج على مهرجان الجونه يا ربع؟
4: امال لازم اتابعه كل سنه، ده انا كنت بفكر اروح احضره حتى السنه دي.
6: وليه بقى الاهتمام المبالغ فيه ده؟
4: بحب اعرف، اخد فكره كده، اتفرج على اطلاله الفنانات واشوف مين الفنانه المثيره للجدل كده، يعني زي كل سنه.

0: صلاة. اه طب روح روح انت وانا جاي وراك.
1: طب والحساب؟
0: هجيلك بالليل. هروح فين يعني؟ اولنا واحد قهوة. انا مش مصدق عيني، الفنانة اميرة شاهين بنفسها.
2: اركب اركب.
0: ايه هتخطفيني؟
2: عايزة اتكلم معاك.
0: طب ما تنزلي نشرب حاجة ونتكلم براحتك. حلوة نيرفانا هتعجب.
2: ما ينفعش.
0: ليه؟ مش قد المقام؟
2: الناس مش هتسيبنا نتكلم براحتنا. انت ناسي ان انا ممثلة مشهورة؟
0: مش قوي كده.
2: لا قوي. اركب بقى بطل رخامة.
3: هو ايه حكاية الفنانة؟ رجلها خدت يعني على هنا اليومين دول؟
1: يا عم ما تيجي براحتها واحنا مالنا.
3: اه طبعا براحتها. انا بس مستغرب، اصل استاذ صالح يعني.
1: ماله يعني استاذ صالح؟
3: زي الفل يا عم، ما قلناش حاجة، بس على قد حاله. مهما كان برضو دي اميرة شاهين. انت مش شايف العربية اللي ركباها؟
1: يا عم ما يمكن اللي بينهم شغل مثلا، مش اللي في بالك ده خالص. صف النية.
3: يجوز برضو.
1: يبقى بقى نشوف شغلنا وملناش دعوة بالناس. ده انت صحيح سايس سيس.
4: ادخل.
5: استاذ اسماعيل عبد الدايم بره وعايز يقابل حضرتك.
4: عم اسماعيل استنى بره، دخليه بسرعه.
5: اتفضل يا استاذ اسماعيل.
6: ادخل يعني ولا الاستاذ مشغول؟
4: مشغول ايه يا عم اسماعيل؟ ده انت تخبط الباب برجلك وتدخل على طول.
6: طب هات حضني بقى عشان انت وحشني.
4: حبيبي والله يا عم اسماعيل، وانت اكتر والله. اخبارك يا عم اسماعيل؟ طمني عليك.
6: الحمد لله في نعمه، بس انا زعلان عشان انت نسينا خالص يا استاذ شادي. ما شاء الله يعني نمسك الخشب بنتاج افلام ومسلسلات واعلانات وما بتكلمنيش خالص. نسيت ان انا اقدم ريجيسير في البلد. الله يرحمه الحاج والدك، ما كانش ينفع يدخل شغلنا غير لما يكلمني.
4: ازاي بقى؟ ما انا كلمتك يا ريس، وبعدين ده انا شايلك للحاجات التقيله.
6: الكلمه دي انا عارفها. ماشي يا سيدي، امورنا يا غالي يا ابن الغالي.
4: الامر لله يا عم اسماعيل. انا عندي اعلان مهم لشركه كبيره قوي، ومش هيبقى اعلان واحد ان شاء الله، هيبقى سلسلة اعلانات او حملة دعائية للشركة دي. وعملت كاستنج من فترة كده، والكلاينت اختار بنت منهم.
6: ايوه، ايه المشكلة؟
4: المشكلة اني مش عارف اوصل للبنت دي خالص. تليفونها اللي تسجل معنا ده طلع غلط ومش بيجمع. كل اللي عرفه عنها ان اسمها فرح تقريبا.
6: ايوه ما تشوف غيرها، البنات كتير.
4: ما انا بقولك الكلاينت شبط فيها وقال لي لهي لهلغي الاعلان اصلا.
6: للدرجة دي؟
4: بصراحة عم اسماعيل البنت حلوة قوي، جامدة بجد، وجمالها طبيعي. قمر بنت لذينة. تعرف تجيب لي بياناتها عم اسماعيل؟
6: وريني صورتها كده.
4: اتفضل.
6: فرح. ايوه انا عارفها، دي بلدياتي من منصوره.
4: الله عليك يا عم اسماعيل، انا قلت لهم مش هيجيبها غير اسماعيل عبد الدايم، عم المهنه في مصر.
6: الخبره تحكم برضو. قول لي عايزها امتى؟
4: النهارده. ده دلوقتي كمان لو ينفع.
6: دلوقتي ايه يا عم شهدي؟ بقول لك من المنصوره.
4: انا بحسبها من المنصوره بس عايشه في القاهره.
6: لا مقيمه في المنصوره.
4: طب كلمها، انا محتاجه النهارده بجد. احنا جاهزين بقالنا كتير وواقفين عليها. كلمها يلا يا عم سمعة.
6: سمعة؟ ياه، ما سمعتهاش من ايام الحج. حاضر يا سيدي هكلمها لك، بس انا مش ضامن تعرف تيجي النهارده، هي على سفر برضو. معرفش هتلاقي مواصلات ولا لا.
4: لا لا لا، مواصلات ايه؟ دي خليها تيجي في عربيه مخصوص وانا حاسبها لما تيجي. ان شاء الله تيجي حتى في ليموزين، اي حاجه.
6: لا اذا كان كده ماشي. حاضر، مسافه السكه هتكون عندك.

0: بخير.
1: وحشتني.
0: بس
1: لا وحشتني جدا.
0: اما بعد
1: دمك تقيل على فكرة.
0: وفي صحفي دمه خفيف
1: وصحفي لسانه طويل كمان.
0: لا بتحصل بس مش دايما.
1: بس دايما بيحصل معايا انا بس. ها ايه الكلام اللي انت كاتبه عني في النت ده يا استاذ؟ مش هتبطل تهزيق فيا بقى؟ هو مفيش غيري يا صالح.
0: كنت متأكد انك عايزاني عشان كده. في ايه؟ ده مجرد مقال في جريدة الكترونية مجهولة. وفي حد بيقرأ اخبار على النت دلوقتي؟ كلهم بيتفرجوا على الصور وكبيرهم قوي يقروا بوست سطرين ثلاثة بالكتير. وبعدين ماله الكلام؟
1: طب افتح كده المقال على موبايلك عشان انا سايقة.
0: انا فاتحه اصلا من الصبح اهو، كل شويه اقراه، اصله عجبني قوي الصراحه.
1: يا سلام. طب اقرا كده وسمعني.
0: أميرة شاهين، ذلك الوجه الملائكي البريء الذي يطل علينا في معظم الأعمال التلفزيونية والسينمائية في الآونة الأخيرة. كلام زي الفل هو.
1: كمل.
0: والتي أرى أن انتشارها في الفترة الأخيرة بسبب جمالها الفتان فقط، ولكن في الحقيقة الفنانة أميرة لا تملك أي من أدوات الممثل الناجح، فهي تعتمد على شكلها الجميل فقط لأنها لا تمتلك غيره. وفي رأيي أنها تحتاج للعديد من كورسات وورش التمثيل بجانب ذلك الجمال.
1: إيه رأيك بقى في الكلام ده؟
0: ما هو ده رأيي.
1: تقدر تقولي ايه هي ادوات الممثل اللي انا لا امتلكها؟
0: ما عندكيش كاريزما.
1: الله الله، ايه ده؟
0: بقولك بقى بصراحة، وشك فلات، ما بيعبرش عن اي شعور. فرحانة نفس الشعور، زعلانة نفس الشعور، منفعلة نفس الوش. بترصي كلام مكتوبه خلاص. مثلي لله يا شيخة.
1: وانت ايش عرفك وفاهمك انت في التمثيل؟
0: هو انا بتاع فجي؟ ما انا صحفي فني يا فنانة.
1: لا بصراحة انا شايفة انك ترجع تكتب في السياسة تاني، لان واضح انك ما بتفهمش في الفن
0: ولا في السياسة وحياتك. مع اني خريج حقوق. طب انا هسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. بس بصراحة.
1: اوكي.
0: انت بتعرفي تمثلي؟
1: لا.
0: برافو، شفتي؟ الاعتراف بالمشكلة اول الطريق للحل.
1: ايوه بس ما بنقولش ده، ما بنقولوش، ما يصحش يتكتب كده في العموم وكل الناس تشوفه.
0: يا حبيبتي ما كل الناس عارفة انك ما بتعرفيش تمثلي، بس ما حدش عنده جرأة يقول كده.
1: وانت بقى الصحفي الفصيح الجريء اللي ما بيهمكش حد.
0: لا لا لا، هي مش بطولة واستعراض عضلات خالص. كل الحكاية ان انا بكتب الواقع، بكتب الحقيقة بس كده.
1: ما هو مش دايما ده بينفع، ساعات بيبقى لازم تمشي حالك.
0: حالك هيمشي احسن لو قلتي الحقيقه.
1: انا كده بقى عرفت انت ليه سبت الكتابه في السياسه. عشان لسانك طويل.
0: ده حقيقي، بس اعمل ايه، ما بعرفش ادافع. بصي هو الموضوع معقد شويه. النفاق في عالم الفن غير النفاق في عالم السياسه، فاهم حاجه؟
1: لا
0: يعني في الفن مثلا لو في ممثله زي حضرتك كده ملهاش في التمثيل وقلت عليها احسن ممثله في الدنيا وتستاهل اوسكار كمان، مش قضيه. اللي مش عاجبه مش هيتفرج عليك ولا على اعمالك، سهله وما فيهاش اي ضرر على حد. لكن بقى لو نافقت مسؤول وقلت عليه انه مية مية وشايف شغله كما ينبغي، الضرر هيكون اكبر لانه بيأثر على مصالح الناس كلها مباشره.
1: كلام مظبوط، بس في بجاحه حبتين.
0: جراءه يا فنانه مش بجاحه. حلوه العربيه دي، دي بتاعتك؟
1: الله، هم المؤجراها عشان اجي اتنك عليك بيها مثلا؟ طبعا بتاعتي.
0: دي بكام دي؟
1: لا بكتير قوي قوي، ومن حر مالي. انا غنيه يا صالح، ده اداء الصحفي الجري.
0: ستي طالما من حر مالك ربنا يزيدك وتيجي المره الجايه بطياره كمان. ممكن تركني بس على جنب عشان انزل؟
1: ومستعجل ليه؟ ما احنا بنتكلم.
0: لا لا لا لا، كفايه كده عليا قوي. اصل لو قعدت في العربيه دي اكتر من كده هاخد على قعدتها المريحه وافضل قاعد كده يومين ثلاثه. انا كنت انام جنبك على الكرسي من كتر الراحه.
1: رايح فين طيب؟ ما انا ممكن اوصلك.
0: انت فاضيه بقى؟
1: فاضيه تماما.
0: طب احنا قريبين من نادي الشمس، ممكن توديني هناك؟
1: ايه رايك نطلب غدا؟ انا جعانه قوي.
0: لا كل انت بالهنا والشفا، انا ما بحبش اكل النادي خالص.
1: ايه ده ليه؟ انا شايفه مطاعم جامده اهي.
0: ما عشان كده ما بحبهمش، فطورتهم جامده قوي.
1: يا سيدي انا عازمك، مالكش دعوه.
0: صدقني مش جعان.
1: مالك انت عمال تتلفت حواليك كده ليه؟
0: جنى، بدور على جنى بنتي.
1: يمكن لسه ما جاتش.
0: لا المفروض ان هي بتلعب هنا في الوقت ده. اهي هناك اهي. جنى جنى.
1: طب روح لها، روح لها، انا مستنياك.
0: ماشي ماشي. جنى وحشتيني، وحشتيني قوي. قولي لي بتلعبي ايه؟
2: لو سمحت يا استاذ صالح ابعد عن جنى، ما تجيبليش الكلام.
0: انا بسلم عليها بس، اصلها وحشيني قوي.
2: ما انت عارف مدام سحر منبهه عليا انك ما تجيش جنبها. ارجوك والنبي ما تقطعش عيش.
0: خلاص خلاص انا همشي، هبص عليها من بعيد.
1: ايه ده بسرعه كده؟ ما تقعد مع بنتك شويه.
0: انا نفسي تقضي معايا يوم بحاله، يوم واحد بس.
1: طب ما تتفق مع مامتها تاخد يوم كل شهر على الاقل مثلا.
0: يا ريت. مش هترضى، انت ناسي ان جانا في حضانتها بحكم المحكمة وما قدرش اشوفها غير هنا في النادي.
1: هو في سؤال كده انا كل ما اجي اساله لك انسى، هي مامة جانا اسمها ايه وبتشتغل ايه؟
0: سحر جاويش.
1: مين؟
0: سحر جاويش.
1: سحر جاويش اللي كلنا عارفينها ولا تشابه اسماء؟
0: لا هي اللي احنا كلنا عارفينها. مش مصدقه صح؟
1: مش قصدي طبعا، بس يعني سحر دي في حتة تانية خالص، شركات وعيلة وموضوع كبير قوي، وانت بالنسبة لها يعني
0: ولا حاجة صح؟
1: لا لا لا مش قصدي، انا قصدي يعني
0: ما تحاولش تدور على كلمة اجمل. بس اعمل ايه؟ هي حبتني واتجوزني، النصيب.
1: بس الجواز عن حب المفروض يعيش؟
0: ده لما يكون حب حقيقي، مش مجرد اعجاب بالشخصية وخلاص. ما كل الناس معجبة بشخصيتي وبطريقتي في الحوار في الكتاب، يبقى كلهم بيحبوني يعني؟ المشكلة ان هي حبتني بسرعة وكرهتني اسرع.
1: وكرهتك ليه؟
0: كانت عاوزاني ابقى زيها، وانا ما بعرفش اكون زي حد.
1: اه بس زيها دي مش حاجة وحشة، يعني كتير جدا يتمنوا يبقوا مكانها.
0: انا راجل حبيب حياتي كده، بمشاكلها بحواراتها بصراعاتها، عاجبني نفسي كده ومش عايز اتغير. انا الحمد لله عايش طبيعي ومستور وراضي ومش عايز حاجة من حد، لكن مستعد ادي للي محتاج مني. ومش مثالية، دي قناعة وإيمان بأن اللي بقدمه لأي حد بيرجع أضعاف، بس كده.
1: وده كان سبب الطلاق؟
0: يعني تقريبا. أنا ما حبيتش أسلوب حياتها، خروج طول الوقت وما بتقعدش في البيت خالص، ولو قعدت ما بتسيبش التليفون من إيديها، قاعدة معايا بس دماغها في حتة تانية. ومش في البيت وبس، ده بيحصل في أي مكان نروح سوا، ده غير بقى الساحل والحفلات وال... تفهمة؟ تفكرتيني ليه؟
1: ضايقتك. خلاص تعالى نغير الموضوع أحسن.
0: يا ريت.
1: طب بنتك مش تحب نكمل القعدة هنا ولا نروح مكان تاني؟
0: لا تعالي بقى أكلك عند أحسن واحد بيعمل كبدة وسجق في مصر.
1: ده مين ده؟
0: أحمد هوا.
1: نعم. أنت هتأكلني عند واحد اسمه هوا؟
0: لا. هو هوا هو. لا بس هيعجبك، هيعجبك قوي.
3: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية.
2: بالقرب منك.
1: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا. واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 78211-7410. عدن، خط 90 في جانب 90. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي. أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة. والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة. يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة، ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا.
5: هي شفت كيف بنتك بين الحياة والموت، وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
4: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
6: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكن.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
11: عدنية اف ام
10: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
11: لون جديد.

0: معنا.
1: انتشارك مضمون.
0: انتشارك مضمون.
1: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
0: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
8: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: عدنية اف ام تقدم برنامج قصة فكرة. مع ياسر حارب.
1: عدنية FM، لون جديد.

في يوم من الأيام كنت أشوف دوكيمنتري عن دافنشي، ووجدت أن هذا الرجل ما كان فقط رسام، كان رسام وكان مهندس وكان خبير في يعني اختراعات الحروب، وكان يشرح الأجساد، وكان عنده يعني فضول كبير جدا في الحياة. وفي خلال الدوكيمنتري قال المعلق كلمة جميلة، قال هذا الرجل أراد معرفة كل شيء. The man who wanted to know everything. فوقفت قلت اليوم معظمنا عنده هذا الهوس، نبغى نعرف كل شيء في الحياة، عندنا مصادر معرفة هائلة جدا. فقلت ليش ما نعمل برنامج نرحل فيه عبر الزمن، وين كنا منذ البداية، كيف فكرنا، كيف تطورنا، كيف تعثرنا، كيف نهضنا، وكيف وصلنا إلى عالم اليوم المليء بالشغف، المليء بالنجاح، المليء بالمشاكل، لكن أيضا المليء بحب المعرفة والتطلع إلى المستقبل. لما كان جين سيرنن رائد الفضاء الأمريكي يركب سلم المركبة الفضائية اللي بيحلق بها من القمر إلى الأرض، قال وأنا أخطو آخر خطوة للإنسان على سطح القمر وأعود إلى أرض الوطن لبعض الوقت، وأظنه لن يكون طويلا، سيسجل التاريخ أن التحدي الأمريكي اليوم سيصنع مستقبل الإنسان. لكن جين ما كان يعرف أن مهمته الأخيرة أبولو 17 اللي كانت في عام 1972 لن تعقبها مهمة مأهولة أخرى إلى القمر حتى الربع الأول من القرن التالي. لكن السؤال هو ليش يرجع الإنسان للقمر؟ وبالعالم كله يتكلم عن المريخ ويرسل مسابير وروفرات للكوكب الأحمر، شو صار فجأة وصرنا نسمع عن العودة إلى القمر؟ ما راح أبدأ الحلقة بمحاولة إثبات إذا كان الإنسان وصل للقمر أم لا، خلصنا يا جماعة الخير، خلصنا الموضوع هذا ومشينا في التاريخ. لكن خلوني أقولكم بأن 10 رواد فضاء آخرين ساروا على القمر، نعم 10، وليس فقط أشهر رائد فضاء اللي هو نيل أرمسترونغ واللي كان معاه باز ألدرين، ليكون عدد الرجال اللي ساروا على سطح القمر 12 رجل على مدار 4 سنوات. اشتهر نيل أرمسترونغ لأنه أول إنسان تطأ قدمه سطح القمر، ذلك الجسم الفلكي الدائم والوحيد اللي يدور حول كوكب الأرض. في عام 1961 أطلقت ناسا برنامج أبولو اللي كان هدفه إيصال الإنسان لسطح القمر، واستمر حتى عام 1972. بدأت المهمات بأبولو 1 اللي كان المفروض ينطلق صاروخ المهمة في 21 فبراير 1967، ولكن أثناء التدريبات احترقت قمرة القيادة ومات رواد الفضاء 3 اللي كانوا فيها. بقيت المهمات حتى أبولو 6 مجرد اختبار للتقنيات ووسائل الأمن والسلامة وإدخال تحسينات على الصاروخ، ولكن كلها كانت على الأرض، حتى انطلق صاروخ ساترن آي بي يوم 11 أكتوبر في عام 1968 يحمل 3 رواد فضاء ومركبة كوماند أند سيرفيس موديل. حد بيقول طيب شو هذه؟ هناك مركبتين حملتهم الصواريخ المتجهة بالبشر إلى القمر في برنامج أبولو، الأولى يسمونها كوماند أند سيرفيس موديل أو بالعربي مركبة القيادة ووحدة الخدمة، وهي المركبة الرئيسة اللي تنفصل عن الصاروخ بعد خروجه من الأرض وتتجه يعني إلى القمر تحمل رواد الفضاء. لما تدخل مدار القمر تنطلق منها المركبة الثانية اللي يسمونها The Lunar Module أو مركبة الهبوط على القمر، وتحمل رائدي فضاء ينزلون على القمر بينما تبقى المركبة الأم أو المذرشيب في مدار القمر تدور، ولما تنتهي مهمتهم ينطلقون من القمر ليلتحموا بالمركبة الأم ويعودوا إلى الأرض. استمرت مهمة أبولو 7 10 أيام و20 ساعة، لف فيها رواد الفضاء حول الأرض وقاموا باختبارات مكثفة لأجهزة مركبة الكوماند موديل عشان يتأكدون بأنها جاهزة للمهمة القادمة المتجهة للقمر. وفي هذه الرحلة حدث أول بث متلفز من مركبة فضائية واستمر ل7 دقائق، استطاع الناس في العالم أن يشاهدوا المركبة من الداخل لأول مرة وهي تحلق فوق الأرض. يا جماعة تصوروا في عام 1968 كيف كان شعور الناس وهم يشوفون الأرض من الفضاء. الطريف أن العلماء حذروا رواد الفضاء من شرب القهوة في الرحلة لأنها ما لها فوائد حسب معتقدهم في ذلك الوقت، إلا أن قائد المهمة والتر شيرا
أخذ إياه إنستنت كوفي وشرب قهوة من كيس بلاستيكي وهو يشاهد الأرض من الفضاء. من بعدها انطلقت مهمات أبولو 8 و9 و10، لكنها دخلت مدار القمر ولفت حوله فقط ولم تهبط، حتى هبط نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على سطح القمر في يوم 20 يوليو عام 1969 في مهمة أبولو 11، محققين بذلك هدف الرئيس كندي بالهبوط على سطح القمر قبل نهاية الستينات، لأن كندي تم اغتياله ولم يشهد تحقق ذلك الحلم. لكن اللي كثيرين ما يعرفونه أن هناك 10 رواد فضاء بعد نيل وباز مشوا على سطح القمر في مهمات أبولو 12 وأبولو 14 و15 و16 وأخيراً أبولو 17. لكن لماذا أصر الأمريكان على الذهاب إلى القمر؟ باختصار شديد، المنافسة. في أكتوبر 1957 فاجأ السوفييت الجميع بإرسال أول قمر اصطناعي يدور حول الأرض، وكان اسمه سبوتنيك، بس ما كان في شيء، كان جهاز إرسال لاسلكي فقط. وبعد يومين اختبر السوفييت قنبلة نووية حرارية عملاقة، فأمريكا شعرت بالقلق وحبت أنها ترد عليهم. فشو سوت؟ في ديسمبر في عام 57 حاول الأمريكان إرسال قمر اصطناعي وزنه كيلوغرام واحد للفضاء، وقامت يعني الولايات المتحدة ببث الحدث مباشرة، لكن الصاروخ انفجر في مكانه والعالم كله يشاهد، مما سبب فضيحة عالمية لأمريكا. بس قدروا الأمريكان أنهم يحفظون ماء الوجه بإطلاق صاروخ جونو 1 في عام 58 اللي حمل القمر الاصطناعي إكسبلورر 1 إلى الفضاء، لكن السوفييت ما خلوهم، قاموا بالرد في عام 59 بمحاولة إرسال مهمة غير مأهولة بالبشر إلى القمر من ضمن برنامج لونا الفضائي، وسموا المركبة الفضائية لونا 1. ورغم أنها أخطأت الاتجاه ويعني ما وصلت القمر بسبب عطل فيها، إلا أنها تعد أول مركبة تصل لما يسمى بسرعة إفلات الأرض اللي يسمونها Earth Escape Velocity، فخرجت من مدار الأرض ووصلت لمدار حول الشمس بين الأرض والمريخ، فسميت أول سفينة كونية. وفي عام 61 أصبح الروسي يوري جاجارين أول إنسان في العالم يصعد إلى الفضاء ويتمكن من الدوران حول الأرض في مركبة بوستوك 1. طيب ليش راحوا الأمريكان القمر؟ لأسباب سياسية بحتة. الآن بتقولون طيب العلماء شو دخلهم في السياسة؟ صحيح العلماء كانت أهدافهم علمية وبحثية، لكن الحكومة الأمريكية الممول والمالك للمشروع ما كانت بتسمح للسوفييت بالتفوق عليها في أوج الحرب الباردة بينهم. وبعد ما تحققت أهدافها ونزلت على سطح القمر أولاً، ما عاد الموضوع مهم علشان تكمل فيه. أيضا التكلفة كانت عالية جدا، فمشروع أبولو كلف أمريكا 25 مليار و800 مليون دولار، وهو رقم هائل جدا في ذلك الوقت. حتى الاتحاد السوفيتي فقد حماسه أمام مشكلاتها الاقتصادية الداخلية اللي بدأت تواجهها البلد، ولهذا تخلوا الدولتين عن فكرة الذهاب للقمر مرة ثانية. في عام 2017 أعلنت ناسا أنها راجعة للقمر قريباً عبر برنامج أسمته أرتميس نسبة للآلهة اليونانية. في هذا البرنامج ستهبط أول امرأة على سطح القمر. هذا البرنامج تتعاون فيه ناسا مع وكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الكندية وشركات من القطاع الخاص. بس هالمرة ما بتكون زيارات سريعة، بل بناء مستعمرة بشرية على القمر. وفي 16 نوفمبر من عام 2022 انطلق الصاروخ SLS، وهو أقوى صاروخ صنع حتى الآن، ويحمل المركبة الفضائية أورايون. ولما وصلوا إلى مدار الأرض انفصلت أورايون عن الصاروخ متجهة ناحية القمر، فوصلت ولفت في مداره لكم من يوم، ثم عادت للأرض يوم 11 ديسمبر من نفس العام. كان هدف المهمة الأولى أرتميس 1 هو التأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة، الصاروخ والمركبة الفضائية، علشان تكون جاهزة لنقل البشر بسلامة إلى القمر. أما أرتميس 2 اللي بتكون مأهولة بالبشر فراح تنطلق في عام 2024، والخطة أنهم يلفون حول القمر ولكن دون هبوط. أما المهمة الثالثة أرتميس 3 فراح ينزل فيها رواد فضاء على سطح القمر، وراح تكون في عام 2025.
لكن يبدو أن عودة الإنسان للقمر هذه المرة رغم أنها للبحث والاكتشاف ودفع عجلة العلم إلا أنها لا تخلو من منافسة سياسية. فالصينيين أنزلوا روفر على الجانب البعيد من القمر اللي يسمونه The Far Side of the Moon. وهني لازم أقول شيء بسرعة، يقسم القمر إلى قسمين، بعيد ويسمونه مظلم، مش لأنه مظلم بس لأنه غير مكتشف، والجانب القريب اللي يسمى The Near Side of the Moon وهو اللي احنا نشوفه دائما. وكل قسم من القمر يضاء لأسبوعين في الشهر ويكون القسم الثاني مظلم. طيب ليش ما نشوف إلا جانب واحد من القمر؟ السبب هو ظاهرة اسمها الانغلاق المداري أو المادي اللي يسمونها Tidal Locking. شو يعني؟ خلينا نشوف. القمر يدور حول نفسه لكنه يكمل تلك الدورة بنفس السرعة اللي يكمل فيها دورة كاملة حول الأرض، ولذلك ما نرى منه إلا جانب واحد وهو الجانب القريب. أما الجانب البعيد من القمر فلا يظهر لنا منه سوى 18% فقط. وأول مرة نشوف ذلك الجانب البعيد كانت في عام 1959 لما صوره المسبار الروسي لونا 3. ورغم رداءة الصورة اللي وصلتنا إلا أنه أعطى الروس أسبقية على الأمريكان في مرحلة ما من مراحل اكتشاف القمر. وفي عام 2018 هبطت المركبة القمرية الصينية U22 على الجانب المظلم من القمر، وبذلك يكون الصينيون أول من حقق ذلك الإنجاز. طيب شو اللي الأمريكان وشركائهم ناويين يسوونه في القمر؟ لازم نعرف أولاً أن معظم الخبراء والمهنيين اللي كانوا شغالين على برنامج أبولو إما توفوا أو تقاعدوا، ناهيك عن تطور التكنولوجيا بشكل كبير. لذلك بدأ الخبراء اليوم يصممون كل شيء من أول وجديد، من تطوير تقنيات الطعام وتنقية الهواء إلى إنتاج أنواع جديدة من تقنيات الحمامات في الفضاء وإنشاء بيئة متكاملة في تلك المحطة الفضائية. لذلك نحتاج لمعارف وخبرات جديدة لإنزال البشر اليوم وإنشاء مستعمرة على القمر. ولهذا تعكف وكالات الفضاء المشتركة في برنامج أرتميس مع شركات من القطاع الخاص على تصنيف مركبات جديدة للهبوط على القمر اللي يسمونها مون لاندر. لكن التحدي الأكبر هو بناء محطة فضاء تدور حول القمر شبيهة بمحطة الفضاء الدولية اللي تدور حول الأرض، بيكون اسمها Gateway. هذه المحطة بيكون لها دور مهم حيث أنها بتساعد في تقليل تكلفة هبوط المون لاندر بدءاً كل مرة تعود هذه المركبة إلى الأرض ومنها إلى القمر. أيضاً بتكون مختبر علمي لفحص العينات القمرية وإجراء التجارب عليها وإن كانت محدودة، ولكن مو بكل شيء لازم ناخذه من القمر ونفحصه في الأرض ونرجع مرة ثانية، فالتكلفة كبيرة جداً. وفي هذه المحطة سيتم اختبار تقنيات علمية جديدة للتحضير لسفر البشر إلى المريخ في المستقبل القريب. ولهذا قامت ناسا وخصصت ميزانية بقيمة 935 مليون دولار لإنشاء هذه المحطة اللي بتولاها شركة نورثروب جرومن، وبتبني فيها قسمين. الأول مكان يسكن فيه رواد الفضاء واسمه هابيتيشن، والثاني قاعدة للعمليات اللوجستية بالإضافة لقسم لإنتاج الطاقة. وتخطط ناسا للتعاقد مع شركة سبيس إكس لنقل المؤونة للمحطة الفضائية باستخدام صاروخ ستارشيب لأن تكلفته أرخص من صاروخها SLS. المكان المخطط له للهبوط هو القطب الجنوبي للقمر اللي يتميز بوجود ماء متجمد بكثرة. طيب شو الفائدة من هذا الماء؟ أولاً وبعد أن نفحصه جيداً في الأرض، يعني وهذا أحد أهداف مهمة أرتميس 3، قد يكون مصدر لمياه الشرب لرواد الفضاء، مما سيوفر تكلفة نقله من الأرض. ترى مو يعني سهل موضوع أنك تنقل ماء من الأرض حتى القمر، لكن علشان نحقق هذا الشيء وننقل الماء المتجمد للأرض ونفحصه نحتاج أن نبتكر فريزرات خاصة للحفاظ عليه متجمد في طول هذه الرحلة. ثانيا لو قدرنا أن نفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء فسيستخدم الأول للتنفس سواء في بدلات رواد الفضاء أو حتى في المحطة الفضائية، وسيستخدم الثاني كوقود لتزويد الصواريخ اللي قد تطلق من هناك إلى المريخ.
أيضا يسعى تحالف ناسا إلى بناء مستعمرة بشرية على القمر، ولكن من المشاكل الموجودة هو أن كل نصف للقمر يبقى في الظلام لمدة أسبوعين، لهذا يحتاجون لابتكار تقنيات لتزويد المستعمرة بالطاقة لأسبوعين كاملين بدون شحن من أشعة الشمس. أما الحرارة فمشكلة أخرى، لأنها تتراوح بين ماينس 173 درجة مئوية لما يحل الظلام و100 درجة لما تشرق أشعة الشمس، فتصوروا كيف بتكون الحياة في المستعمرة في هذه الظروف. من التحديات الأخرى أيضا بدلات رواد الفضاء، ليش؟ لغياب الهواء في القمر، ومن خلال يعني الميشنز مال أبولو عرفنا أن غبار القمر يلتصق بالبدلات الفضائية مباشرة، وأحيانا يدخل في فتحات التنفس فيسبب شيء اسمه سبيس هاي فيفر أو حمى القش الفضائية اللي تخلي رواد الفضاء يعطسون وعيونهم تدمع وتحتقن حناجرهم. ولهذا يعكف العلماء حاليا على ابتكار بدلات فضائية بتقنية النانو بحيث ما يلتصق عليها غبار القمر. وإلى الآن ما عندنا دراسات كافية عن تأثير هذا الغبار على جسم الإنسان إذا تعرض له لفترات طويلة. من حلول توفير الطاقة للمستعمرة البشرية على سطح القمر هو إنشاء محطة نووية، وهذا اللي بتسويه ناسا مع وزارة الطاقة الأمريكية، لكن المشكلة هي كيف سيتم نقل المعدات الضرورية لبناء هالمحطة. فكل كيلوغرام في الفضاء له انعكاسات كبيرة، مش فقط مالية بل علمية أيضا، فأنت ما تقدر تشيل حفارات وجرافات من الأرض وتنزلها على القمر. لهذا يبدو أن أحد الحلول هو حفر وتكسير الصخور على سطح القمر واستخدام 3D printing لإنشاء المستعمرة البشرية بالتدريج. أيضا القمر ما فيه magnetic field أو حقل مغناطيسي مثل اللي على الأرض واللي يحمينا من أشعة الشمس، وبالتالي بيكون رواد الفضاء معرضين بشكل مباشر لهذه الأشعة الخطيرة اللي قد تصيبهم بأمراض خطيرة جدا إذا ما قدرنا أن نوفر لهم البيئة المناسبة لكي تحميهم. لما رجعت المركبة الفضائية الصينية تشانغ إي 5 محملة بعينات من القمر في عام 2020، قالوا بأنهم وجدوا عناصر في التربة مثل الفوسفات وهو مغذي للنباتات، وعنصر هيليوم 3 اللي ممكن يستخدم كوقود. لكن يبدو أن هناك أشياء كثيرة بعدنا ما نعرفها عن القمر، هذا الجسم الفضائي الجميل اللي شغل البشرية منذ بدء الحضارة، بيتحول قريبا إلى محطة بشرية حتى الأغنياء بيزورونها، مش فقط رواد الفضاء. لكن تصوروا هالتحديات اللي راح تواجه العلماء هناك سوف تنتج اختراعات وعلوم وتقنيات جديدة بنطبقها في الأرض، وبنلقى حلول كثيرة لمشكلاتنا اللي قاعدين نعاني فيها في الأرض. فمثلما أنتجت أولى رحلات الفضاء المأهولة ابتكارات مثل حليب الأطفال اللي هو الباودر ميلك، ومقياس الحرارة اللي يستخدم في المنازل والمستشفيات، وغيرها الكثير من الاختراعات والكشوفات العلمية اللي راح تحققها هذه البرامج الفضائية. فخلونا ما ننسى أن الإنسان بطبيعته مغامر، يتسلق الجبال، يغوص في البحار، يسوق سيارات خطيرة ويتحدى نفسه. تعرفون ليش؟ ليحقق ذاته. ربما يكفينا حس المغامرة هذا لاكتشاف القمر والسفر في الفضاء حتى نصل للمريخ في يوم ما، وربما أبعد من ذلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 78211 7410، عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له، إيش أفعل؟
6: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
7: أهلين أخي، كيف حالك؟
6: الحمد لله.
7: متى وصلت من السفر؟
6: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا، ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة، ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إلى أولى حلقات برنامج فقه الوصية، والذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ سليمان بن جاسر الجاسر، رئيس مجلس إدارة مركز واقف وعضو اللجنة الشرعية بالوقف الصحي بوزارة الصحة، والمستشار في الهيئة العامة للأوقاف سابقا. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: الله يحييك يا حسان، حي الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
0: احنا في هذا البرنامج بإذن الله سنتناول قضايا مختلفة مما يتعلق بالوصايا، فلو تحدثنا في البداية كمدخل عام إلى هذه القضية المهمة من قضايا المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية، إن من تأمل أحكام الشريعة الإسلامية يجد فيها الكمال والتوازن لله الحمد والمنة. فالله عز وجل لما شرع هذه الشرائع وعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم وبين أنها كاملة، حيث قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لعلنا أن نتناول في هذا البرنامج الذي أرى أنه بحاجة ماسة لإقامته، هو أن الكثير من الناس لم يفكر في آخرته، مع أن الله عز وجل بين: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقول الله عز وجل في آيات كثيرة، وهو ما نسلم به جميعنا، وهو أن الموت حق وهو قريب. وإذا كان خير من خلق الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له: إنك ميت وإنهم ميتون. طيب، ماذا بعد الممات؟ ما هي طبيعة الحياة؟ ماذا يمكنني أن أعمل وأنا في حياتي لأحظى بأن أرى شيئا من الخيرات التي ساقها الله عز وجل علي؟ ولذلك تجد بعض الناس عمره 50، 60، 70 سنة لم يتصدق بصدقة، ولم يكن له عملا صالحا يرى أثره. ومن عظم هذا الأمر وهو الوصية أن الله عز وجل تفضل بها علينا. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تفضل عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم زيادة لكم في أعمالكم. أنت لن تعمل الآن للكتابة، لكن متى تنفذ؟ متى تلزم؟ متى تجب؟ إنما يكون بعد الممات. ولذلك من الخطأ الذي يحصل عند كثير من الناس أنه لا يوصي لأن ليس عنده مال، فربط الوصية بالمال. وهنا نقول إن الوصية قد تكون بالمال وقد تكون بغير المال. والأمر الآخر، إن الوصية هي سبب أن يمد الله تعالى في عمرك. فهذا سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه لما هم بكتابة وصيته وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله تعالى عنه لما مرض بعد حجة الوداع في العام العاشر، يقول: مرضت فعادني نبينا صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفع بك ناسا وينفعك. قال: يا رسول الله، إنما لي ابنه، ما عندنا بنت، وأنا ذو مال. وذو مال، بل المال هنا جاء نكرة، يعني كثير. ثم يأتي الحوار بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى أشوق المشاهد والمشاهدة، ما أمد الله في عمره 44 عاما. ففي العام 54 كان من حاله رضي الله تعالى عنه أن توفي، وكانت عنده ابنة واحدة، فالله رزقه من البنين والبنات. ويظن البعض حينما تسأل وتقول: يا أخي، أكتبت وصيتك؟ قال: تريد أن تميتني؟
0: هي هو العكس المتبادر حقيقة.
1: نعم، يعني كأنه يقول أنه حينما تريد أن تكتب وصيتك ستعجل أجلك، وليس لها ارتباط. ختم الله تعالى سورة لقمان بقوله عز وجل: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فسنتناول في هذا البرنامج إن شاء الله تعالى عددا من الأمور المهمة لكل مسلم أو مسلمة. ما تعريف الوصية؟ ما أدلة مشروعيتها؟ ما أركانها؟ ما فضلها؟ ما الحكمة من مشروعيتها؟ ما أسباب عزوف الناس عن كتابة وصاياهم؟ ما الأحوال التي تتأكد فيها حالة كتابة الوصية؟ ما حكم الوصية قد يكون في حق فلان بأنها واجبة والآخر مستحبة والآخر الثالث تكون مكروها والرابع يحرم عليه الوصية بالمال وآخر وهو الخامس أن تكون ماذا مباحة في حقه؟ فنقول سنقوم حقيقة ببيان كل ما يتعلق بحكمة وحكم الوصية. كيف نكتب وصايانا؟ ما الأمور التي ينبغي علينا مراعاتها عند كتابة الوصية؟ كيف أقوم بكتابة وصيتي؟ من المسائل التي يحتاجها الناس بما أوصي؟ بل لعلي إن شاء الله تعالى يا شيخ حسان أن أتناول فيها البرنامج 8 أسئلة. لماذا أوصي؟ ولمن أوصي؟ وماذا أوصي؟ وكيف أوصي؟ وهل أوصي؟ ومتى أوصي؟ وأين أوصي؟ 8 أسئلة أعيدها مرة أخرى. لماذا أوصي؟ وبماذا أوصي؟ ولمن أوصي؟ وكيف أوصي؟ وكم أوصي؟ ومتى أوصي؟ وهل أوصي؟ وأين أوصي؟ كل هذه الأمور نحتاج إليها حقيقة في برنامجنا لنحدد لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، بل متى تبطل الوصية؟ متى تكون باطلة؟ متى تلزم؟ ما أنواع الموصين؟ ترى أخي الشيخ حسان أن واقع اليوم ظهرت من أمارات الساعة ما لم تكن موجودة. يصلي جارك بجوارك أو قريبا لك أو جار فتفاجأ، صلى معك العشاء وتفاجأ من الغد أنه رحل إلى الآخرة برسالة توفي فلان والصلاة عليه في جامع كذا وفي وقت كذا. وهذا مصداقا لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة كثرة موت الفجأة. فلان صحيحا معافى نام وما قام من نومته، فلان خرج من بيته ما عنده أي شيء فتعرض لحادث. بل أقول يا أخ حسان الأمر أشد من هذا. يمر علينا حقيقة في أحداث الدنيا مصائب، فهذه الحروب وهذه الزلازل وهذه الفيضانات وهذه البراكين وهذه الأمراض التي لم توجد في أسلافنا وهذا غريق وهذا حريق، يعني أشياء مقدرة. وكما قيل ما يتعلق بالموت هو واحد، لكن تعددت الأسباب والموت واحد. فسأتطرق بهذا الجانب وسبب اختيار قناة زاد هذا البرنامج، لأن هناك غفلة وهناك تسويف، بل هناك جهل، سواء جهلا بحكم الوصية أو بطريقة كتابتها. أو يظن البعض أن من يكتب وصيته هو الذي عنده مال، والذي ما عنده مال لا يكتب وصية.
0: صحيح.
1: فالأمر أوسع من هذا كله، بل إن من تأمل أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم من أوصى وأوقف. فأحوال الناس 3 سنتطرق إلى: منهم من يوصي ولا يوقف، أقصد بالمال، ومنهم من يوقف ولا يوصي، ومنهم من يجمع بينهما. كان هذا البرنامج من أهدافه التي نتفق عليها نشر العلم، توعية الناس. لو قلت لك أخي حسان لك 30 تصلي الجمعة وفي العام الواحد 52 جمعة، ومع عيد الفطر وعيد الأضحى 54 خطبة، كم مرة سمعت خطبة عن الوصية؟ كم مرة سمعت خطبة عن الوقف، عن الهبة؟ فكان من أهداف البرنامج توعية الناس بهذه الأحكام. الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصية. حقيقة من تأمل واقع من كتب وصيته تجد عنده أخطاء، يوصي لوارث، يوصي بأكثر من الثلث، يقصد بوصية الإضرار.
0: صحيح.
1: واضح. فإن شاء الله تعالى في هذه الحلقات نسعى لتحقيق هذا الجانب، ألا وهو أن نلقي نظرة على الفقه، وهو المراد به فقه الوصية.
0: جميل، أحسن الله إليكم شيخ. قبل أن نتناول هذه الأسئلة خلال هذه الحلقات إن شاء الله، لابد أن نضع أساس بحيث أنك تعرفنا، تعطينا تصور عن موضوع هذه الحلقات اللي هو الوصية.
1: كما ذكرت لك بإذن الله تعالى، لعلنا نتناول في هذا البرنامج 30 حلقة. هذه أولى الحلقات، ما بعدها سنتدرج حقيقة في طرح القضايا التي نحتاج إليها، وابتداء ما المراد بالوصية. ولعلنا نبدأ إن شاء الله تعالى الحلقة الثانية في هذا الجانب، تعريفها، أدلة مشروعيتها. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم موفقا للخير أينما كان.
2: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين.
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟
4: عدنية FM.

الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299.

0: مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع العود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد، وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط اعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
2: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
1: يا بابا،
3: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
2: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
1: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
2: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
4: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
5: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77-468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدن اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج استراحة الظهيرة. سأكون معكم من وراء المايك أنا عليا محمد.

مستمعينا الأعزاء في كل مكان، حياكم الله في حلقتنا لهذا اليوم. اليوم هو يوم مفتوح، حابين أنه أنتم تكونوا المراسلين لاستراحة الظهيرة، وأنتم اللي تحكوا لنا الأحداث من حولكم. ممكن تحكوا لنا أي حدث أنتم بتشوفوه، ممكن الأجواء الموجودة جنبكم، ممكن تحكوا لنا إذا في موقف أنتم مريتم فيه اليوم وحابين أنكم تتكلموا فيه وحابين أن إحنا نناقش هذا الموضوع. ممكن تحكوا لنا عن أمر طريف حصل معكم، فإحنا عاطين لكم لهذا اليوم في استراحة الظهيرة. وبحكم أنه إحنا في نهاية الأسبوع، المساحة لكم وتكونوا أنتم أصحاب المحتوى لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة. وأكيد حابين نسمع أصوات جميع مستمعينا ومتابعينا، وحابين أنه تشاركونا الأحداث من حولكم.

كذلك تحية أكيد ومساء الخير لكل متابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بيتابعونا على البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. كذلك أنتم تقدروا تشاركونا وتحكوا لنا عن الأجواء والأحداث من حولكم لهذا اليوم. أتمنى أنه اليوم ما تكونوش بس مستمعين وإنما تكونوا صحاب المحتوى

المحتوى وتكونوا أنتم مراسلين تشاركونا تفاصيل ممكن صغيرة من أيامكم، ممكن أنكم تحكوا لنا قصة نأخذ منها العظة والعبرة والحكمة حصلت لكم فيما قبل وحابين أنكم تشاركونا فيها تجاربكم.

0: زي ما قلنا لكم مستمعينا الأعزاء إن إحنا اليوم ما فيش موضوع واحد نحصركم أو نحصر كلامنا فيه، ولا معانا قضية محددة حتناقشوها معانا اليوم. طبعا بالعكس، أنتم الموضوع، أنتم المراسلين، وأنتم كمان أصحاب الحكاية. فكل واحد فيكم الآن بيستمع لنا وبيسمعنا في أي مكان وبيعيش يوم مختلف، وممكن أنه في له أحداث مختلفة، وممكن أنه يشاركنا هي في استراحة الظهيرة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا أبو فهد، كيف حالك؟
1: الحمد لله. كيف حالك يا بنتي؟ وكيف أنتم بخير مرتاحين؟
0: إحنا الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: أولا تحياتي لكم جميعا طاقم إذاعة
0: عدن. الله يسعدك أبو فهد.
1: تحياتي لكل المشاركين والمتصلين وكل أبناء الجنوب العربي من شرق إلى إلى إلى إلى جنوب.
0: تفضل نسمعك.
1: أما بالنسبة للموضوع، أنا بصراحة أحبكم علما عن المنطقة التي أنا جالس فيها الآن. هي منطقة زراعية بشكل حلو جدا، ومنطقة جميلة، وهي موجودة داخل عدن.
0: جميل، وين المنطقة هذه؟
1: وهذه موجودة داخل عدن. وأعتقد أن الأغلبية الذي قالوها والذي لم يزوروها حتى الآن، ويفترض أن يزوروها ويشوفوا هذه المناظر الطبيعية والجميلة والخضرة، الخضرة الدنيا اللي خضرة بشكل ما يتصور الإنسان أنها تكون هذه المنطقة داخل عدن نائيا.
0: جميل.
1: وهي مزارع منطقة محمية الحشوة.
0: الحسوة.
1: مزارع منطقة محمية الحسوة.
0: جميل.
1: هذه المزارع فيها زراعة القصب، الدواش التي يخرجوا منها الخل، وأشجار عديدة وأشجار السوات، عدة أشجار وأشكال وألوان.
0: جميل.
1: وما فيها الحشيش الذي دائما يدو الرعاة أو المربي المواشي يجزوا منه هذا الحشيش ويروحوا للمواشي حقهم يأكلوه، ومربيين مئات المواشي من هذا المكان.
0: Yes.
1: وهذا المكان أخضر على مدار الساعة دائما وأبدا، وهو أخضر
0: ما شاء الله. إحنا لازم نعمل زيارة لهذا المكان يا أبو فهد.
1: أنا والله كل يوم يا بنتي من الساعة 9:30 إلى غاية الساعة 5 كل يوم أنا متواجد في هذا المكان.
0: يا سلام.
1: بصراحة مرتاح نفسانيا.
0: الله يسلم.
1: وأمامي البحر.
0: يا سلام.
1: ومينا الحاويات والمعلة والتواهي وفور وكل هذه المناطق.
0: يا سلام.
1: أنا أشوفها كل يوم أطلع عليها وأشوفها.
0: يا سلام يا سلام، الله يسعدك.
1: من الموقع اللي أنا فيه.
0: الله يسعدك أبو فهد، وفعلا إحنا نحتاج لمثل هذه الأماكن الجميلة اللي إحنا نلتقي فيها بأنفسنا.
1: أي وقت تلفوني عندكم، أي وقت تريدوا أن تزوروا هذا المكان أنا مستعد لكم على كل صغير وكبير داخل هذا المكان.
0: الله يسعدك أبو فهد، أنا بشكرك وشكرا لمشاركتك.
1: شكراً.
0: وإن شاء الله يومك يكون سعيد. شكرا لك أبو فهد، شكرا لمشاركتك. فعلا جميل أن إحنا نقضي أوقات في الأماكن التي نشعر بها بالراحة، فدائما بنقول الأماكن اللي فيها أشجار.

0: الخيار والخضرة وكمان خضرة وأمامك البحر. لا هذه أجواء جدا جدا رائعة. نتمنى لك السعادة يا أبو فهد في أوقاتك. خلونا نستقبل اتصال آخر. نقول ألو مرحبا.
1: ألو يا مرحبتين.
0: يا مساء الورد. مراسلتنا أم حمزة.
1: أهلا يا حبيبي. حياتي
0: الله يسعدك.
1: وكلنا لما بتروح أنت عند أبو فهد نبقى معاكم.
0: أكيد لازم نعمل رحلة جماعية.
1: والله كنا نروح هذيك الأماكن زمان بس خلاص الآن كبرنا. المهم اليوم حلو خليت فيه كذا مفتوح عشان كل واحد يتكلم صراحة بالحاجة اللي مستفزاه ولا اللي عاجباها ولا كذا. بما أن نحن الآن بعدا أغلب المعارض وأغلب الأمسيات وأغلب كذا عن الموروث العدني. أيوة. فأنا اليوم بارح كمان أمسية حلوة عن الموروث العدني.
0: يا سلام.
1: وأمس كان عن الشاي العدني وكذا.
0: يا سلام.
1: فأني أحب أطرح موضوع أتمنى الأجيال هذه. أنا أتكلمت فيه بإجاعة قبل كذا. أتمنى الأجيال هذه أبناءنا الطالعين يتعاملوا فيه معاملة صحيحة ويحبوا عدن ويحبوا لهجة عدن ويحبوا كل شيء في عدن. ألا وهو إيش الموضوع؟ الآن بدأت الطلعة الجديدة يا عليا يتكلموا لنا يا سعودي يا إماراتي.
0: أها. وإيش جاب لجاب؟
1: إيش جاب؟ مرة مرة مرة تعبنا. شوفي أنا أقسم بالله يعني هذه المستفزني يعني. شوفي ما شاء الله على المصريين محافظين على لهجتهم.
0: أكيد.
1: وأما منا على الوطن العربي والغربي كله.
0: صحيح. انت عارفه يا ام حمزه لهجتي. انت عارفه يا ام حمزه على لما قلتي المصريين حتى انه في اي بلدان مثلا لو التقى مثلا عراقي مثلا التقى مع يمني صح انه كلامنا فيه بعض الاشياء الغير مفهومه بيقول لك بنتكلم المصري علشان نفهم على بعض.
1: المصري لانه أيوة. جماعه خلونا اللهجه العاميه للوطن العربي.
0: اكيد. وكمان التلفزيون والمسلسلات
1: كلامهم قوي وكذا.
0: صحيح.
1: فاني مثلا لما كنت في العراق كنت ادخل بعض الكلمات المصريه لانه كانت منتشره يفهموني.
0: ايوه
1: بس ما كنتش اتكلم عراقي ولا حبيت يعني افهمهم. كنت اتكلم مع الحريم الكبار بس. اما اللي زي ما انت فرض علي لهجتك.
0: ايوه انا لازم عليك افرض عليك. صحيح.
1: فلما كانت تقول انتوا اليمنيين تتكلموا بسرعة هواي ما نقدر نفهم عليكم وكذا تحشون هواي فقالت لو انتم سيبتوا الحروف كل يوم ترتاحوا في الشيء.
0: صحيح.
1: كل كلامهم بالشيء. أنا اعتز أني رحت لما بريطانيا أنا اعتز كلامي العدني. نحن العدنيين مميزين بكلمة أنا في دارك في دار قلبك دي كفاية.
0: أيوة.
1: يعني أنا مرة قبل فترة قبل أسبوع من ماسكة أبور بالخطيبي والواحد قلت تقول له بغيت تصرف 500 سعودي مش عارف اقالة تليفون تقول لي هاي اما ايش في اني قلت قلت يعني. مالك شريحة ابو تغلبي هنا وهنا. قال لي ليش تريبتي مدى تتكلمي عدني ليش تتكلمي معانا والسعودي قالت يا خالة الان الكيوت هذا والكلام الان اطلعت لا حبيبي هذه لهجتي. اني اتمنى من الطلعة هذه يتكلموا يا ناس لا تقول لسانكم.
0: أكيد هذا
1: كلامنا. نحن اليمنيين نحن فخر العرب.
0: أكيد.
1: نحن العداني الحبوبين حق الوطن العربي كله. نحن الطيبين الكلامنا الحلو السلي المفهوم.
0: أكيد.
1: عربيتنا واضحة.
0: صحيح.
1: لكن بنات دلعين ما بالله يتكلموا لي وأكره كلمة أبشر يا أخوي من راسي. أنا حتى بالواتس لما نقول لوحدة مثلا لو أحد أعرفه
0: عيوني.
1: لو سمعت تنفعني أبشري ألغيه. أيوة أمسح المحادثة وده مالي أقول لهم شوفوا كلموني عدني. طيب من عيوني التنتين.
0: أيوة
1: ولا
0: هذا اللي احنا تعودنا عليه. صحيح.
1: أيوة أني بقولوا علي عنصرية بس أني أيوة عنصرية بعدن أني عنصرية. أنا أحب كلامنا العدني، أحب موروثنا العدني، تقاليدنا وعاداتنا والحاجات الحلوة.
0: أكيد بعدن. هذا شيء فخر.
1: والله العظيم دي الخليج استوت لم بعد عدن.
0: أكيد في فخر.
1: بس ربنا لأنهم منهم قليل نعم عليهم بالبترول والحكام زي الناس. سو ولا نحن الحمد لله كنا. فيعني أنا أتمنى من الجيل ولا اللي معه شباب ولا اللي معه بنات. أنا بنتي والله يا إلياء والله إنك تخليها تتكلم العدني القديم. يا أنت تدري إيش تقول؟
0: إيش؟
1: تقول لي أما فين المصر؟ إيش رأيك؟
0: المصر اللي هو إيش؟ المنديل.
1: اللي هو المنديل.
0: المنديل المصر. أيوة.
1: وهي بنت عمرها 21 سنة.
0: كويس إنك محافظة على هذه الكلمات. فعلا يعني هذا فخر واعتزاز.
1: أيوة. تسمع كلامنا العدني داخل البيت فلا قبلنا. فحتى هنا قالت يما أني عندهم بالكلية مش عارفة سوريين مصريين يبوعوا بالكافيتيريا. تتكلم معها بعدين يقول لها أنا مش فاهم عليك. قال له راح جيب التاني يفهم. يعني والله العظيم بجيء من الواحد يعتز.
0: أكيد أكيد هذا اعتزاز وفخ.
1: والله بالتختي والله أني مزوجة 17 سنة عايشة بالقاهرة. إن حمياتها الآن قد يتكلموا زينا يقولون دقة.
0: حلو حلو إنك تنشري الهوية اللهجة إلى الجميع يا أم حمزة. ونتمنى أيوة نتمنى
1: هذا الشيء. والله
0: نتمنى
1: هذا الشيء. هذا من محبة. لما أنت بتنشري هوية بلادك دي من محبة.
0: للأسف الجيل هذا يا أم حمزة يحسب إنه لو جاب كلمات من برا يقول لك أنا خلاص برستيج واتكيت وإن أنا متطور. أيوة وأنا
1: متطور وبرستيج. ما يدروش إنه هذا كله هبل. هذا كله يعني من ضيف لك شيء حاجة. هم يحسبوا بيقول له كلمتين. كلنا تعلمنا برا ودرسنا لغة إنجليزية نقوله بوقت الشغل وقت العمل. من يجلس مخرط فيه الطريق كله.
0: صحيح صحيح يا أم حمزة.
1: ونتمنى يعني من أولادنا وبناتنا وشبابنا يتكلموا اللهجة العدنية. كل واحد يتكلم لهجته عشان نترقى ونكون أحسن من الناس كله.
0: أنا بشكرك.
1: تحياتي لك.
0: تحياتنا لك.
1: الحلوة.
0: أقضي وقت سعيد واستمتعي بوقتك يا أم حمزة.
1: أيوة. جاهز.
0: الله يسعدك عزيزتي. في أمان الله. مع السلامة. خلونا نستقبل اتصال من صديقنا أحمد اللبناني. ويا مساء الورد.
2: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا بمراسلنا أحمد اللبناني.
2: يا ميت أهلين سهلين.
0: مرحبتين.
2: مرحبتين.
0: أهلا وسهلا.
2: تحية للطاقم بعتهم صحة ومصاري.
0: تحياتنا لك.
2: تحية للمشاركين حبايبنا.
0: الله يسعدك.
2: والمستمعين بعتلهم صحة ومصاري.
0: آمين.
2: تحية للعمريات خلاص يبعتله الصحة
0: أكيد.
2: والمصاري.
0: أكيد تحياتنا للعمريات.
2: وتحية للمحزة اللي تكلمت قبلي.
0: اتفضل صديقنا احمد. ايش اليوم حابب تتكلم فيه؟
2: اقول لك انا سمعت الحلقه جيت متاخر.
0: اوكي احنا اليوم قلنا انتم المراسلين تبعنا واليوم انتم اصحاب انتم المراسلين تبعنا وانتم اصحاب المحتوى. يعني انتم حتحكوا لنا المواقف او الاحداث اللي موجوده حولكم.
2: ما سمعت الصوت تمام. ايش الاحداث الموقف من دري؟
0: يعني انت الان اوصف لنا جوك.
2: لحظه انا شغل الراديو بسمع من الراديو.
0: اوكي تمام واحنا بننتظرك.
2: ايوه دري.
0: اليوم انت المراسل تبعنا. احكي لنا اوصف لنا ماذا يحدث الان. موقف اي شيء. احكي لنا عن اي شيء. اليوم ايش محضر انت؟ ايش اجواءك اليوم؟ ايش مراسلنا مش معانا احمد.
2: شوفي
0: انت المراسل اليوم.
2: الروتين المعتاد.
0: انت اليوم مراسلنا. انت صاحب المحتوى. اختار اي موضوع وتكلم فيه.
2: يعني اراسلكم الان انا.
0: انت مراسلنا من المكان اللي انت موجود فيه. انت في البيت صح؟
2: ايوه.
0: ايش طقوسك لليوم؟
2: يعني اتكلم كاننا مذيع.
0: ايوه كانك مراسل.
2: بس قدموا نتقدم بعدين بوضع.
0: يمكن نلاقي فرصه وماله.
2: كيف
0: صديقنا احمد؟
2: اسمعك انا بس صوتي يروح ويجي.
0: انت المراسل اليوم. اي حاجة حابب انت تقولها؟ ايش
2: اثنين بالنسبة للأول؟ ابدأ بالطقس. ايش رأيك؟
0: ابدأ بالطقس. ابدأ بالطقس.
2: ابدأ بالطقس. الطقس قائم لا قائم بزي. لا اعزائي المستمعين مرحبا بكم في اذاعة عدنية. برنامج ايش؟
0: انه صباح الورد.
2: برنامج عام.
0: اوكي.
2: مفتوح للعامة.
0: اوكي.
2: الطقس قائم الى قائم جزئي مع احتمال هطول زخات على الشريط الساحلي. واصل هذه الزخات ولا شفناها. البحر هذا الا مضطرب الموج حيث ارتفاع الموج من 4 إلى 6 قدم. احذروا التيارات الساحبة. الرياح ركزي على الرياح. شمالية شرقية غربية غربية جنوبية شرقية شرقية غربية جنوبية. الله يستر. الوضع مستتب وتحت السيطرة والأمور بخير والحمد لله.
0: الحمد
2: في شوية يعني الدولار ارتفع والسعودي انخفض. لا ما في انخفاض كلهم ارتفعوا.
0: تحية
2: ناس مفلسين تعابة
0: تحية.
2: الرواتب ما قدش، الماء مقطوع،
0: الكهرباء
2: طافي،
0: ما هلش.
2: أنا ده كله أنين اليوم خميس.
0: شكرا لك، شكرا لك مراسلنا، شكرا لمشاركتك، وإن شاء الله نتمنى

0: المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع.

0: عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن، اعلانك معنا، وصولك اسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة اعلانية فعالة تخدم اهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
8: في عالم الإعلان.
7: FM، لون جديد في عالم الإعلان.
8: في عالم الإعلان.
7: FM، لون جديد في عالم.
9: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وخلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو فتحي. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو فتحي تسمعني؟

0: إذن مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. مش موضوع حلقتنا، أنا خلاص تعودت على موضوع حلقتنا، ولكن في يومنا المفتوح في استراحة الظهيرة، هذا اليوم اللي أنتم أصحاب المحتوى فيه وأنتم اللي بتنقلوا لنا الأحداث من مناطقكم اللي أنتم بتستمعوا لنا فيها، وممكن حتى مش تحكونا للأحداث، وإنما ممكن تحكوا لنا عن أي موضوع طرأ في بالكم أو أي موضوع حابين إن أنتم تتكلموا فيه، أي شيء، أي موقف، أي تفاصيل في حياتكم حابين إن أنتم يعني تحكوها لنا، أو حتى أي موقف صار معكم حابين إنه تحكوا لنا تجاربكم في هذا الموقف، ممكن حتى تقدموا لنا نصائح معينة، شيء لفت انتباهكم اليوم في الشارع، خدمة حصلتم عليها، ممكن مشهد جميل، حتى لو عندكم شخص حابين انكم تشكروه، اليوم احنا خصصنا لكم في استراحة الظهيرة مساحة. ممكن لو في موقف ازعجكم او شيء استفزكم، كمان احنا خصصنا لكم في استراحة الظهيرة مساحة علشان انتم تتكلموا عن هذا الشيء مستمعينا الاعزاء. اكيد احنا باليوم كله ممكن ان احنا بنعيش عدد كبير من المواقف، في منها ما تكون المواقف ظريفة، في ممكن أن تكون مواقف مزعجة، ممكن تكون ساعات مواقف مستفزة، في بعض الأحيان تكون أحداث. فأي حد موجود وبيستمع لأثيرنا ممكن أنه حتى ولو كان في الباص يحكي لنا ويقول لنا كيف وضع الطريق اليوم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالكم، أخباركم؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: الله يحييكم.
0: الله يسعدك عزيزي وصديقنا الدائم. احكي لنا اليوم إيش الشيء لفت انتباهك، أو موقف أو أجواء لطيفة حابب أنك أنت تحكي لنا عنها في المكان اللي تكلمنا منه.
1: ممكن انه في بعض الاحيان تحصل انه في ناس تسال وفي ناس تفهم السؤال عكسي.
0: يعني سؤال فاهم. سؤال فاهم، سوء فهم السؤال.
1: ايوه.
0: زي ايش مثلا؟
1: هذا من ضمن الاشياء اللي نحن لا يمكن نعالجها ما حولنا. الحين نحن نرى بعض الاسئله او في ناس تساله على شيء وهو يفهمك بالخطا، يعكس عليك انه بالخطا، فجد الردود يعني غير ايجابيه او فكره ثانيه او ما يعني الامور يعني تحور في نفس الموضع. كما الايام هذه مع الظروف المعيشيه، مع الضغوطات، مع الامور الكهرباء، ومع الاوضاع الى الاسوء، فهنا لابد هناك انت تبغى من يكون يسندك في بعض الامور.
0: صحيح.
1: في ما هو بالعكس، انه من يضغط عليك او من انت تساله في سؤال ممكن قد يكون انك انت تبغى الثقه اكثر، فتكراري. فمن ضمن علم الفلسفه يقول لك فكر 20 مره وقرر مره. فكر جميل. ثم قرر.
0: جميل جميل.
1: ايوه، اقول فكر ثم قرر. فلما انت تسال واحد مثلا شخصيه او شخص مقرب لك او شخص تقتل فيك اكثر، تساله في موضوع ممكن السؤال تكرره مرتين او شيء، فهو يعكسك بالعكس، يعني كانك انت تستفزه، او كانك انت تضحك عليه، او كانك انت تكثر الكلام معه، وانت قد يكون انك اسئلتك اللي تساله اول مره وثاني مره وثالث مره هذه تبغى ثقته اكثر.
0: صحيح.
1: يعني انت تبغى انك تكفي اكثر، فهو يشوفك بنظره ثانيه انك انت ممكن انك متفلسف، ممكن انك انسان يعني حواطي راسك، ممكن انك انت تبغى يعني في اشياء ثانيه كلها سلبيه يعني. فأنت لما تكرر السؤال قد يقول لك أنت تكرر السؤال لي علي.
0: صحيح.
1: محقق وال...
0: صحيح صحيح في بعض الأحيان صحيح بتكون رد الفعل كذا.
1: أيوه هو يعني موضوع كلمة تكرار الأسئلة أو تكرار الشيء، هو ما بود أن الإنسان لما يكرر لك السؤال أنك أنت إنسان ما تفهم ولا أنك أنت غير مصداقية، وأننا بالعكس أنك أنت يبغى يجذب أكثر ثقة فيك. عكس يعني أنت صاحبك أو قريبك أو من يعز عليك أو من يعني ثقته فيك أكثر، فلما تسأله عن شيء يقول إنه يكون عنده نفس الجواب. ما هو يعني أول سؤال تسأله، شفتي أول سؤال تسأله يجاوب عليك، صح ولا لا؟ ثاني سؤال تسأله هو يعني يستفزك، يقول إيش أنت معه؟
0: إيش تحقيق معي؟ أيوة إيش تحقيق معايا؟ إيش أنا في جلسة تحقيق؟
1: أيوة بالعكس، يعني أنت تبغى أن ال يعني أنت هدفك إنك تجدد ثقته فيك وتعرف يعني كيف أطباعه.
0: صحيح. أنت حابب تتعرف على الشخص هذا صحيح؟
1: الله يحفظكم.
0: الله يسعدك. الله يسعدك، انا بشكرك وشكرا للموضوع.
1: فشوفي هنا انا بعطيك معلومه.
0: تفضل.
1: هنا تعرف معادن الناس بهذه الطريقه. لما تساله ثلاثه اسئله، اول سؤال جاوب معك، ثاني سؤال اذا استفزك او بعض الامور جابها ما طبيعيه فانت حس ان التقتك اقل، واذا جاوب معك تمام. ثالث سؤال اذا جاوب معك فهذا أثقى وفقته أفضل ومصداقيته أكثر.
0: حنحاول نجرب هذه القاعدة، حنحاول نجرب هذه القاعدة، وما لو إحنا اليوم أخذنا المعلومة منك نحاول نجربها. قلت لك حنحاول نجرب هذه المعلومة اللي أنت أعطيتنا هي.
1: أيوة هو بحاول أنك تجربها الأولى، ولكن مثلا أنت حتى مثلا في هذه اللحظة أنك لابد أنك تتحمله وهو يتحملك.
0: أكيد أكيد
1: إنه يهاجمك.
0: أكيد
1: بعضهم للأسف يهاجمك ويفكر أنك يعني أنت كذاب ويفكر في أشياء ثانية.
0: صحيح.
1: للأسف، وهذا تبغى الوضع هذا يبغى معامل.
0: أكيد أنا بشكرك. أكيد أنا بشكرك. شكرا لمشاركتك. شكرا لك عزيزي. في أمان الله. مستمعينا الأعزاء، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم وما زلنا منتظرين، تحكوا لنا عن أجواءكم، حتى اللي موجودين في البيت احكوا لنا كيف مزاجكم اليوم وإيش الأجواء المحيطة فيكم، هل هي أجواء فرح أو أجواء زعل، هل هي أو أجواء ملل أو أجواء وناسة وضحك. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. أستاذ محمد فاضل كيف حالك؟ أستاذ محمد فاضل
2: مساء الخير.
0: يا مساء الورد.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. كيف الحال؟
2: إيش الموضوع اليوم؟
0: إحنا اليوم قلنا أنتم أصحاب المحتوى كله متصل. أستاذ محمد فاضل تسمعني؟ احنا اليوم قلنا انتم المراسلين تبعنا لاستراحة الظهيرة، حتحكوا لنا الاجواء اللي بجانبكم، حتحكوا لنا عن موقف حصل اليوم ممكن طريف ممكن مزعج.
2: شكرا لك. شكرا لك.
0: اتفضل.
2: طبعا الله ظريفة كثير حصلت.
0: احكي لنا موقف.
2: اولا كيف من بغداد اكو في اخبار كثيرة في بغداد. شلونك انت يا علياء؟
0: الحمد لله. الحمد لله.
2: يا عيالك شلونك يعني كيف حالك؟ في مواقف ظريفة تحصل لنا في بغداد. مثلا ما ذات مرة كنت في المعهد العربي وواحد زميل عزنا بنروح معي مزرعة كبيرة مرمينا العمي بنزمكم عجومة قدر شعبي رز و أشبه حقنا لحم ورز مش حقها الطبخة وبعدين يجيبوا شاي حمر بفراجين صغيرة وبعدين بنروح قالوا بنروح غريب كربلاء نشور بين المغارس الدنيا هذي اللي يجيبوا يطلبون في الشبرع يعني فجي سرى المزرعة كنا وفود عربية متعددة عندكم عادة عندما تخلص الغداء يصب لك شاي في فنجان صغير فنجان يكون بيده كل ما تفرغيه
0: يسكب لك
2: يروح يدور يصعب مزعج يعبي لك الفنجان عندهم عادة مش عارف انا لما ما تحرك غلط الشمال ويمين وتقول يعني نخمة معاد خلاص كهرباء تراكم ثلاث فانا مش عارف العادة هذه كل ما تروح الكوب يصب لي مليان
0: وانت تشرب
2: اقول له خلاص يقول لي لا ضروري تشرب يحلف عليها هو فكرني انا عجبني الشاي هذا حقه بالبخار مش عارف اني ما اشتري خلاص بس كمهم كعرف حوالي ثلاثة أربعة غلسات من الله أنه واحد جنبي أردني قال ليش عندي معادة إذا أنت خلاص حرك الفنجان شمال ويمين ولا بكعفك لما كملك للبريق قال عليهم تهريق قلت له قلوش كده شمال يمين قال خلاص قلت له خلاص أنا كنت بكعف نفس البريق قلنا وانت جالس مش عارف عاداتكم يعني ضروري يشكب لك يجبرك ما تشرب الشاي
0: صحيح
2: الشيء الثاني انه عندهم عادات اللاقة مش معك واحدهم حين نتكلم عن اللاقة يعني عندهم بعض الكلمات ممكن تدي الى قتل
0: لهجة ايش؟
2: دخلنا مطعم
0: اوكي
2: وكان معي واحد زميل من صنعاء حبه وكذا جيد من مثل النقابات انه كنت مثل النقابات كيلو وهو الشمال فدخلنا عندهم كنا هم اللحم كثير ونشتي صيد هو طبعا انا من اللحم وعندهم الصيد مش موجود لما عندنا قيبه فقال يا ولد عندهم يا ولد كلمة حقيرة هكذا
0: كلمة يعني غير لائقة أيوة
2: فقام الرجال العلاقي المطعم جاب مدي حق السكين بيذبح بيته
0: أوف
2: أجاب حق صاحبي
0: أوف
2: قلت له ما لك قال ليش يقول لي ولد قلت له الرجال مش فاهم هو عادي أجاله يومين فقلت لصاحبي قل له يا عيني هم يقولون صاحبي مع الفجعة قال يا عيوني الثنتين العلاقة كان أنا أشتغل قاعد أضحك
0: يعني فكرة ان احنا لما نروح بلد يا استاذ محمد فاضل لازم ان احنا نقرأ مسبقا عن عادات وتقاليد
2: ولكن في مرأينا جميلة القريب في بغداد كاميرات لك يعني انه يوم الكربلة في يوم معين يوم الحسين يأتوا من ايلان ومن الشيعة في العراق بعضهم يطب نفسه يقول لك اني انقف على ابائهم البعض يخاف بعطي مبلغ مالي يقول الواحد ربطني اربط يداتي عشان ما خسرش وجلسني جلد عشان يكفلوا علي خرافه كانت
0: وما زالوا مستمرين فيها. شكرا لك عزيزي محمد فاضل وأنا حبيت يعني أنوه على الموضوع اللي أنت طرحته لكل شخص حيروح أي مكان لكل شخص حيروح منطقة أخرى أو دولة أخرى يحاول أنه يعني يحمل أو يجمع معلومات سريعة عن عادات هذا البلد عن الأشياء المسموح في هذا البلد الأشياء الغير مسموحة في هذا البلد الأشياء التي تعتبر عندهم لا يجب انه احنا نعملها لانه مثل هذه الاشياء ممكن انها تجنبك الوقوع في الكثير من المشاكل اما انك تروح على عماك ولا انت عارف ايش البلد هذه عندها مسموح وايش اللي هو غير مسموح ممكن انت توقع نفسك في الكثير من المخاطر نستقبل اتصال ونقول الو مرحبا الو مرحبا
3: يا مساء الخير
0: يا مساء الورد مراسلنا من التربة فتحي أهلا وسهلا
3: يا حيا يا مرحبا كيف حالك
0: الحمد لله احكي لنا عن أي شيء حابب أنت موضوع تحكي لنا عن الأجواء عن أي شيء المايك لك اتفضل
3: احكي لي أولا أنا في مدينة الراهيلة تقول أختي ارتفع من أنا في المنطقة اللي قالت فيها تبعد عن مدينة الراهيلة حوالي يعني 3 إلى 4 لكن في منطقة كذا مرتفعة عن سطح 30 متر 30 يعني ارتفاع شوية كذا في تبة فهمني كيف فبالتالي يعني تقول أقوام لبدا بلغون في هذا الوقت مع بعض الضرع ومحملة بالسحب الركامية التي يبدو أنها في بعض الله يعني أحدث بعض الأمطار التي في هذا الموسم لكن أختي ما أريد أن الشيء الذي لفت نظري في أمس أنا في أحد المحلات أنت كنت اشتري تلفون تمام؟
0: مبروك.
3: أحد جنبي يعني اشتري تلفون آخر، كان في ما يتوسط بين حد في عمره في السبعينات كذا يبدو أنه سيشتري تلفون لابنته أو أخوه أو كذا. بعدين أشوف من الشخص اللي قبل عمره 20 يعني يتكلم عن الأشخ يعني كذا مسك التلفون من هذا الشاب بقوة يعني كذا. لاحظت إنه ما أشتغلني على بناء أكبر منه، قل له أخي مش بس تكبر ولا صار هذا التلفون هذا قد لا بيع بولي من أمس يعني. قلت له يا أخي عايز يعني ثاني سنة كبير، قل لي يا أخي رح لكن أنت معدكم موضوع قديم أشوفي كيف. والله تخيلي أختي علي إنه الشاب هذا كانت شفت له بقول الله إنه سيركي، بس تدخل صاحب المحل صراحة قل له خلاص خلاص ما عنديش حاجة تبيع لك
0: كويس يعني
3: قل له بدفع لك، يقول لي صاحب اللاب اللي يهدي الشاب يقول لي صاحب المحل بدفع لك كم بدشتي، قل له والله تدفع لي 100,000 ما ببيع لك
0: كويس لك تصرف جاء تصرف كويس
3: والله العظيم لأنه... أنا شفت ألاحظ هذه الأشياء أختي في بعض المحلات في الباصات وكذا أصبح كبيرة السنة يعني هذا مجيل الألفين أخاف هذا مجيل الألفين صراحة
0: الله يهديهم صراحة الله يهديهم جيل الألفين للأسف ما عندهم
3: شيء يبدو أن تكلمنا لكن بعيد عن ذلك بس أختي علي تقول تقولي ما فيش هم قصدهم المرسزة هذه وكذا ما أنا مش عارف يعني هل يعني نحن نتبع حديث ليس منا ما لا يوقر من لا يوقر كبير يعني
0: كبير هذا الكبير له احترامه
3: قدسية خاصة
0: صحيح علي. صحيح
3: فبالتالي أن الكبير هذا مجرد والله أختي علي ما في عليك مجرد ما أسمع صوت الأستاذ محمد فاضل أو أبو رياض أو أبو فهد والله أشعر يعني بالإطمئنان لأن هؤلاء الأشخاص الذين يكبرون في العمر هؤلاء نحن نتكلم يعني نتخذهم مرجع لنا
0: كبير
3: لنا
0: أكيد أصحاب الحكمة
3: يعني كل كلمة تنطق من أفواههم هي عبارة كدبر من الحكمة
0: صحيح صحيح
3: لكن بعض الأشخاص أختي علي لا يلاحظون هذا الشيء أنا صراحة قبلتي لكل ناس أي إنسان أكيد. أكبر مني لأن أكيد. في مثل عندنا هذا زمان كنا في تدقى قولك من خلق قبلك بيوم أدرى منك أو عرف منك بعام أو بسنة
0: صحيح.
3: يعني يجب علينا هؤلاء الذين يكبرون في السن سواء في الباصات أو في المحلات أو في المولات يجب علينا أن نعاملهم معاملة خاصة سواء أكيد. أمهاتنا أباءنا
0: أكيد.
3: أنا أنصح جيل الشاب هذا اللي فيه اللي كملوا التنمية اللي في بداية الجامعة جيل الألفين من العشرين وقلب يعني 25 من 17 لا 25 هذا المخوفين لابد أن الشباب يمس تكونون نفسهم تماما يعني
0: أكيد وأنا أتفق معك
3: فبالتالي يعني هذا اعتبره أبوك اعتبره خالك عمك يعني هذا الشخص قد يكون يعني في تفكيره في عقله خبرة 70 سنة أنت لا تفهم شيء الآن في الحياة أنت مجرد بالنسبة لي صفر في الخبرة فبالتالي هذا أكبر منك تقديرا وأكبر منك ثقافة أنت بالنسبة له لا شيء فأنت كيف مثلا تشكي أنك مثلا عن أيش مثلا تشوف نفسك أكبر منك
4: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33 عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم عدنية FM لون جديد
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: ليست كل عملية جراحية تستدعي السفر. الجراحين المتميزين أقرب إليك. في مستشفى الرياض الدولي نجري العمليات الجراحية الدقيقة بأياد خبيرة وتقنيات متطورة وغرف عمليات مجهزة بأعلى معايير الأمان وحسب المعايير الطبية، مختصين واستشاريين من جراحات القلب إلى العمود الفقري. نحن هنا لأجلك. لا تقلق، فصحتك في أياد أمينة. مستشفى الرياض الدولية
3: بالقرب منك.
2: ورعاية لا تضاهى حتى تستعي صحتك وتقوم بالسلامة. تفضل بزيارتنا واحجز استشارتك. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: أنا رهف، طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها ولأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا

0: يا شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: 741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: 41903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: 41903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: 41903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.
5: 41903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
7: عدنية FM.

ودخلك لسهولخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم جمعنا لا ودخلك لسهو القهر وأنا وانت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطح.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمنو الكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمنو الكويت يلهم المستقبل.
3: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
4: في مستشفى الرياض الدولية
3: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية.
3: اطمئن،
4: اطمئن،
3: نحن هنا،
4: نحن هنا
3: لأجلك،
4: لأجلك.
3: للحجز والاستفسار 78211 7410.

0: مجموعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
5: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
4: يا بابا، البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
5: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
4: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
5: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
6: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت، الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
7: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: اف ام، راديو مجتمعي شبابي، فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

هاي عيونك لم يروح حب اللي بقى يا المرأة. ما تبكيش ما تبكيش ما تبكيش هاي عيونك.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.

0: لحج تبن صبر جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: المعدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: آذنية اف ام تقدم البرنامج الديني تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح.
1: آذنية اف ام لون جديد. جديد.
2: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
3: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج تطوير رسالة المسجد، ومع الحلقة الموفية للثلاثين، وبها نختم برنامجنا نرجو أن يكون خاتمته مسك. وقد خصصت الحديث في هذه الحلقة عن تفسير آية مسجد الضرار التي وردت في القرآن الكريم في سورة

0: التوبة، حيث يقول الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولعل معرفتنا بسبب نزول الآية تساعدنا على فهم المعنى ولنستخرج الدروس والعبر منها. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب، وقدموا عام أحد، فكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله، ثم كانت العاقبة للمتقين. وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأصيب ذلك اليوم، فجرح في وجهه، وكسرت رباعيته، وشج رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار، فخاطبهم واستمالهم إلى نصره وموافقته، فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله، ونالوا منه وسبوه. فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه القرآن، فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يموت بعيدا طريدا، فنالته هذه الدعوة. ولما فرغ الناس من أحد ورأى هذا الفاسق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارتفاع وظهور، ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، ويكون مرصدا له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، ليحتجوا بصلاته عليه الصلاة والسلام فيه على تقريره وإثباته، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل صلى الله عليه وآله وسلم راجعا إلى المدينة من تبوك ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم مسجد قباء الذي أسس في من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك المسجد من هدمه وأحرقه قبل مقدمه المدينة، فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يقوم فيه أبدا، وأن يقوم في المسجد الأول مسجد قباء الذي أقيم على التقوى من أول يوم، والذي يضم رجالا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد الذي اتخذه المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكيدة للإسلام والمسلمين، لا يراد به إلا الإضرار بالمسلمين، وإلا الكفر بالله، وإلا ستر المتآمرين على المسلمين الكائدين لهم في الظلام، وإلا التعاون مع أعداء الإسلام على الكيد له تحت ستار الدين. هذا المسجد مسجد الضرار ما يزال يتخذ في صور شتى تلائم الوسائل الحديثة التي يتخذها أعداء الإسلام، فقد يقوم الأعداء بنشاط ظاهره للإسلام وحقيقته وباطنه إنما هو لسحق الإسلام أو تشويهه والتنفير منه. وقد يكون مسجد الضرار في صورة مذاهب أو أفكار وتنظيمات ترفع لافتة الدين لتتترس وراءها وهي ترمي هذا الدين وتكيد له. ومن أجل مساجد الضرار الكثيرة التي تتخذ أشكالا وصورا مختلفة، كان الواجب على العلماء والدعاة كشفها وبيان حقيقتها وإنزال اللافتات الخادعة عنها وما تخفيه وراءها. ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك البيان القوي الصريح الواضح: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. لقد فضح الله في هذه الآية نفاق هؤلاء المنافقين وكشف عن تدبيرهم السيء، فإنهم ما بنوا هذا المسجد ليكون بيتا من بيوت الله، وإنما بنوه مضارا بمسجد قباء حتى لا يعمر بالمصلين، وليكون مأوى يأوي إليه المنافقون ويديرون منه مؤامراتهم ويستظلون بظله ويختبئون خلف جدرانه، ثم يفرقون بين المؤمنين حيث لا تجتمع جماعتهم في مكان واحد، بل يتوزعهم المسجدان المتجاوران فيقل بذلك جمعهم وتصغر في الأعين جماعتهم، وهذا يخالف ما يدعو إليه الإسلام من جمع المسلمين في صلاة الجماعة والجمعة والعيدين لتتوحد مشاعرهم وتمتلئ العيون مهابة وإجلالا لهم. ثم إنهم بنوا هذا المسجد ليكون راية منصوبة لأهل النفاق والضلال، حيث لا يخطئهم أن يجدوا فيه في أي وقت من هم على شاكلتهم في نفاقهم وضلالهم. وقوله تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقون دائما يتخذون أيمانهم جنة يحتمون بها، وهؤلاء الذين فضحهم الله وأخزاهم بما كشف من سوء تدبيرهم يحلفون للرسول وللمؤمنين أنهم لا يريدون بهذا المسجد الذي بنوه إلا ما يراد من بناء المساجد وعبادة الله فيها، وقد كذبهم الله سبحانه بقوله: والله يشهد إنهم لكاذبون. وصدق الله العظيم، وكذب المنافقون ولعنوا في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هذا نهي للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من دخول مسجد الضرار أو اللبث فيه، فإنه وإن أخذ سمت المساجد وسمي باسمها فلن يشفع له ذلك في أن يكون على طهر المساجد وقدسيتها، لما وسمه المنافقون به من دنس ورجس. فكما يظهر المنافقون في سمت الآدميين ويأخذون مظاهر الناس، ثم لم يكن لهم من الإنسانية إلا هذا السمت الظاهر، أما حقيقتهم فهم دنس ورجس. كذلك كان شأن هذا البناء الذي أطلقوا عليه اسم المسجد، وهو في الحقيقة لا يشبه المسجد إلا في وجهه الظاهر، أما باطنه فكفر ونفاق وضلال. وقوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، فيه تنويه بمسجد قباء وتكريم له ورفع لقدره وقدر الذين بنوه وعبدوا الله فيه، وبقدر ما فيه من إزراء بأصحاب مسجد الضرار وتشنيع عليهم، وبهذا البناء الذي رفعوه فهدمه الله عليهم. وقوله سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. والآية الكريمة تعرض المسجدين مسجد قباء ومسجد الضرار في صورة متقابلة يواجه فيه أحدهما الآخر، ليكشف ذلك عن مدى ما بينهما من تفاوت. هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، هذا طيب وهذا خبيث. والضد إذا قرن بضده زاد كل منهما في الصفة الغالبة عليه زيادة لا ترى أو لا ترى إلا حيث يتقابل مع ضده، فيزداد الحسن حسنا وروعة، ويزداد القبيح شناعة وقبحة، وبضدها تتميز الأشياء. وفي قوله تعالى فانهار به في نار جهنم تصوير للعاقبة التي ينتهي إليها هذا المسجد مسجد الضرار بأهله الذين بنوه، وأنه قائم على ضلال ونفاق وزيف، فهو بناء على خواء على شفا جرف هار، وأنه إذ ينهار فسينهار بهم في نار جهنم، وهم بذلك قد خدعوا أنفسهم وظلموها، والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي قوله سبحانه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. فقد نفى القرآن في هذه الآية الكريمة عن مسجد الضرار كل ما تتسم به المساجد حتى اسمه، فلم يعد مسجدا بعد أن فضحها القرآن وفضح أهله وكشف عن الوجه الذي قام عليه والغاية التي بني من أجلها، فهو بنيان مجرد من كل خير وفضيلة، حتى شرف هذا الاسم الذي أعطوه إياه لا يستحقه، وسيظل هذا البناء ريبة في قلوبهم الذي بنوه، أي مبعث شك وارتياب ونفاق وقلق قد علق كل ذلك في قلوبهم وتمكن منها، لا يستطيعون فكاكا منه إلا بعد أن تتقطع قلوبهم، وهذا لا يكون إلا إذا ماتوا وماتت الريبة معهم. أيها المستمعون الكرام، لقد دعا الإسلام إلى بناء المساجد وعمارتها ورغب في ذلك وأثنى على عمارها الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، أساسهم في ذلك الإيمان والتقوى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أما الكافر والمنافق فليس أهلا للقيام ببناء المساجد وعمارتها، لأن نفوسهم نفوسهم نجسة بالشرك لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وعلى أهل الإسلام أن يخلصوا لله في أعمالهم ويعمروا بيوت الله حسا ومعنى. ومن شروط البناء أن يقوم على الإيمان والتقوى، وأن تعمر المساجد بالتوحيد والعبادة، وأن تكون النفقة التي تبنى بها المساجد من الحلال الطيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن يقصدوا وجه الله وما عنده وإفادة الأمة وربطها بخالقها لتسير على هدي نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وما سار عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان. هذه المساجد التي تحدثنا عنها في برنامجنا هي منارات هداية وتوجيه وتربية وتعليم وتعبد وخضوع لله رب العالمين، كما بينا ذلك سابقا. أما المساجد التي تبنى ويقصد من ورائها خداع المسلمين وتضليلهم وتغيير عقائدهم بنشر الخرافات والبدع والسير على غير سبيل الرسول والمؤمنين والسعي من خلالها إلى تمزيق الأمة وتفريقها وتسويق الأفكار والمعتقدات التي تناقض الإسلام وتكيد له، فهذه كلها مساجد ضرار. وقد ذكرت الآية أربع صفات لمساجد الضرار، وهي في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، هذه واحدة، وكفرا وهذه الثانية، وتفريقا بين المؤمنين وهذه الصفة الثالثة، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وهي الصفة الرابعة. فكل عمل أو مشروع يتضمن هذه الصفات فهو بلا شك مسجد ضرار، يجب على المسلمين هجره وإزالته والتحذير منه، ولا ينصرن الله من ينصره. والله نسأل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله علينا ملتبسا فنضل. اللهم آمين. وفي نهاية هذا البرنامج أشكركم مستمعي الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بيان دور المسجد وأهميته في انطلاقة الأمة عبر التاريخ، وبيان كيفية تطوير رسالة المسجد ووسائلها لتعود الأمة إلى سالف مجدها من خلال المسجد. برنامج تطوير رسالة المسجد مع الدكتور حيدر الصافح. حيدر الصافح.
2: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربي وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين. معدن الشيبانية، أعلى عدنية FM 88.9 لون جديد.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وصلى الله أوقاتكم بكل خير مستمعين عدنية على التردد 89.1 في عدن ولا حجب الضلع وجنوب تعز، وأيضا على التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، وأيضا على التردد 99.9. نرحب بكم في هذا اليوم الجميل الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا في هذه الساعة والنصف من برنامجنا الفني المسائي تهنمي. فمساء الفرح، مساء المحبة، مساء كل كلمة حلوة نرسلها من القلب للقلب. هنا تهنمين، المساحة اللي تتحول فيها التهاني إلى لحظات جميلة، والأسماء إلى حكايات، والفرحة إلى صوت يوصل لأصحابه أينما كانوا. يمكن الليلة عندك شخص يستاهل كلمة، نجاح، تخرج، زواج، مولود جديد، مناسبة غالية، أو حتى مجرد رسالة تقول فيها أنا أتذكرك وأفرح لفرحك. خلوا تهانيكم معنا واختاروا الشخص اللي حابين تسعدوه، وإحنا نوصل له فرحتكم بصوت عدنية معكم في أمسية كلها حب وابتسامات وإهداءات جميلة. وهنا يبدأ موعدنا في برنامجنا الفني المسائي تهنمين على عدنية FM، لأن أجمل فرحة هي اللي نشاركها مع اللي نحبهم. طبعا كالعادة من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، لهذا كالعادة أيضا قبل ما نبدأ حلقنا هذا اليوم نروح نسمع إلى أغنية حصرية للفنان الرائع الجميل محمد الخولاني بأغنية قلوب سوداء. هذه أغنية تميز فيها وحصرية، وطبعا برامجنا الفني المسائي تهنمين يبحث عن الأغاني الحصرية لنسمعها سويا. نروح نسمع إلى أغنية للفنان الرائع محمد الخولاني، ومن ثم نعود لنستقبل كافة الاتصالات.

0: بعد ما بدناها بأغنية الفنان محمد الخولاني أغنية حصرين نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: صالح أحمد محمد.
0: حياك يا صالح.
1: أهلا.
0: تفضل يا صالح. إيش حاب تسمع اليوم؟
1: أشتي ميتا ميتا أشوفك وأشتي ظروفك للفنان حسين الجسمي.
0: ولا يهمك حسين الجسمي. ولا يهمك يا صالح.
1: الله شكرا.
0: حياك وأبقاك. طبعا استقبلنا هو الاتصال معنا من صالح أحمد طالب أغنية للفنان حسين الجسمي. وإن شاء الله بلبي لك طلبك يا صالح وهي أغنية جميلة متعنا الفنان حسين الجسمي ميتا ميتا أشوفك. إن شاء الله بتشوفه قريب يا حسين. طبعا لنا خلونا نروح أيضا صالح أحمد بعد ما استمعنا لصالح أحمد خلينا نشوف العم رياض حبيبنا حبيب قلبنا عم رياض.
2: كيف الحال؟
0: حياك حياك وابقاك يا عم رياض.
2: الله يسلمك. في أغنية أحمد سعد إيه الناس الحلوة دي.
0: أحمد سعد.
2: أحمد سعد
0: إيه
2: إيه الناس الحلوة دي.
0: أنت أحلاهم. الله يسعدك. ايوه ايوه اسمعك. ايوه معروفه. ايه الناس الحلوه دي.
2: حي حي حبيبي الله يطول بعمره حبيبي اسمه محمد فضل والاخ كمان اسمه الشيخ العدنان يا
0: ابن احمد احمد
2: احمد اللبناني
0: احمد اللبناني
2: احمد اللبناني محمد فضل واسمه ده فتحي وابو فهد والعنصر النسائي كل اللي موجود معانا كلهم اخواني وحبايبي الله يطول بعمرهم.
0: وعليه ماك ربك بيسمعك. الله
2: انت
0: على على راسي على راسي يا مريض. الله يحفظك يا رب. طبعا خلونا نروح نستمع الى اغنيه للفنان حسين الجسمي متى متى اشوفك اللي طلبها حبيب الشعب صالح احمد وهي اغنيه جميله. نروح نسمعها ومن ثم نعود لنستقبل كافة الاتصالات في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين ونروح إلى حسين الجسمي. الله

0: مستمعينا بعد ما سمعنا أغنية طلبها صالح أحمد ميتا ميتا شوفك للفنان الرائع الجميل حسين الجسمي, خلونا نشوف العم فهد إيش بيطلب. يا مرحبا فيك يا عم فهد. أبو فهد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياك وأبقاك يا أبو فهد, كيف حالك؟
1: كيف حالك يا ولدي؟
0: والله
1: كيف
0: انت بخير؟ الحمد لله بخير. وزدت خلا ما سمع صوتك يا أبو فهد.
1: الله يعطيك العافية. أحب أسمع أغنية أحمد يوسف الزبيدي على ذوق مخرجنا.
0: ولا يهمك أحمد يوسف.
1: أحمد يوسف الزبيدي على ذوق مخرجنا. وهديها نقم طاقم الإذاعة جميعا ولجميع المستمعين والمشاركين في هذه الإذاعة وأسرة إذاعة عدنية جميعا.
0: الله يحفظك يا أبو فهد يوصل. ولا يهمك يا غالي.
1: شكرا حبيبي. مع السلامة.
0: الله يحفظك.
1: السلام. الله معك.
0: في أمان الله. طبعا خلونا نروح نسمع إلى أغنية اللي طلبها العام رياض, هي أغنية للفنان أحمد سعد إيه الناس الحلوة دي, وبعدها نروح نستقبل كافة الاتصالات.

0: الله الله عليك يا عم رياض، والله خليت الخميس شعللته. طبعا معنا اتصال ونقول الو مرحبا. الو
1: الو يا الو
0: يا مرحبا ام حمزه،
1: يا حيا وسهلا الغالي،
0: يا مرحبا فيك، كيف حالك؟
1: هذه الغنيه الحلوه والله
0: والله
1: يا استاذ رياض.
0: يا مرحبا، اتفضلي يا ام حمزه.
1: ايوه، بما انه خميس اشتي ادلع نفسي
0: هل حركاتك
1: وانسى كل حاجه.
0: يا ربي
1: يصل علوي لو سمحت.
0: يصل على ايش؟
1: يعيبوا على الناس والعيب فيهم.
0: يعيبوا
1: ايوه، نسينا عدل اليوم خميس، عدل المزاج.
0: خلاص نعدله.
1: والله يا عدنان انني اجل خرجتي لما يكمل برنامج.
0: بدي قلبك انا
1: عشانك والله، عشان روعه البرنامج.
0: يخلي لي روحك يا رب.
1: يلا تسلمي حبيبي،
0: تحياتي. الله يفتح عليك يا رب. خلونا نروح أيضا نسمع أغنية طلبها الغالي أيضا أبو فهد، وطالب أغنية الفنان أحمد يوسف الزبيدي، هو طالب الأغنية، ونحن إن شاء الله بنختار أغنية القلب في حيرة ونسمعها، وإن شاء الله تنال إعجابكم لأنه قال من اختيارات المخرج. نحن بننفذ الأغنية هذه، هي أغنية جميلة تميز فيها الفنان الراحل أحمد يوسف الزبيدي، القلب في حيرة ما حب بين اثنين. خلونا نروح نسمعها ومن ثم نعود لكم. الله، خميس خميس اليوم خميس.

0: ومعنا اتصال من سناء. نقول الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا سناء؟
1: والله تمام الحمد لله. الله يسلمك ويسلمك وكل الساقة وكل المستمعين جميعا.
0: يا مرحبا تفضل يا سناء.
1: الله يحفظك.
0: آمين يا رب.
1: طبعا خلابي فيصل علوي يا بدر يا قفن.
0: فيصل علوي يا بدر
1: يا قفن
0: يا ولا يهمك.
1: الله يحفظك. تحياتي لكم جميعا.
0: الله يحييك يا رب.
1: يا معكم.
0: طبعا مستمعينا خلونا نروح ايضا عدل الموج ونروح لاغنيه للفنان فيصل علوي طلبتها ام حمزه. ربي يسعدها ويحفظها. يعيب على الناس والعيب فيهم. الله الله خميس والله خميس يا ناس خميس. لو مش الاغاني اللحقيه والعدنيه مش موجود بالبرنامج. البرنامج خلاص روح. يلا خلونا مع فيصل علوي.

0: الله عليك يا أم حمزة، الله عليك. اليوم زي ما قلتي خميس خميس. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم، ولكن نروح إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود لنستكمل الساعة الباقية لبرنامج الفني المزايا تهنمين مع عدنان.
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
6: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية. ومنظمة الإغاثة الدولية.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
9: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
10: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة

0: واجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
1: نظم معلومات،
5: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
5: 02252966 أو
1: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.
8: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، جمهور عدنية FM، وفي برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. طبعا خلونا نستقبل اتصال ونقول بهذا الاتصال: يا ترى من أين الاتصال هذا؟ الاتصال هذا من لبنان. إيه، هذا من لبنان، أخونا أحمد اللبناني. إيه، ألو أحمد.
9: ألو
8: حبيب قلبي.
9: يا مساء الخيرات،
8: وينك حبيبي؟
9: يا ميت يا ميت يا لون زلون حبيب قلبي.
8: شلونك؟
9: ايه احمر.
8: لونك احمر.
9: ايه
8: لونه لانه اليوم خميس.
9: ليه؟
8: حبيت انك تكون احمر.
9: يبعث لك الصحة والمصاري.
8: هي
9: ولك حضرتك لساتك هون؟
8: ايه كنت هون انا من الساعة 4
9: من امبارح؟
8: ايه من امبارح.
9: يا زلمة بدنا

0: تفوت على البيت ما بدنا اياك تتعب.
1: لا انا مراعي لك علشان اكون عندك.
0: ايش الحلالي ايش الرعالي يا حبيب الشعب.
1: حبيب قلبي حبيب قلبي
0: حبيب
1: قلبي
0: حبيبي حبيبي.
1: شو بدك اليوم تسمع؟
0: اخي صوتي اتقطوع. انا معاكم.
1: ما انت ما قلتش لا لا لا خيطته ولا لصقته. ايش يفعلك انا احمد؟
0: معك
1: ها شو بدك تسمع اليوم؟ شو بدك تسمع؟
0: ابو بكر كان بالفقيه.
1: ايوه اسمعك ابو بكر.
0: ابو بكر كان بالفقيه.
1: اه
0: مش ابو بكر بنين.
1: ايوه ايوه انا
0: سير اتخبر
1: سير
0: على ملي حسمر.
1: الله عليك
0: على الجامع على المنبر
1: الاسبوع الاول العيون الزرق
0: الخور والبندر ما حد اعطاني.
1: ايوه
0: اعطاني من اخبار عادوا هنا او شاب للاول. يا اهدي المدام واهدي الاولادي
1: الله يحفظكم يا رب.
0: اسرتي حبايب قلبي
1: يستاهل.
0: واهدي الاسرتي الثانيه اذاعه عدنيه
1: وطاقمها
0: وعلى راسهم عدنان الشيباني.
1: حبيب قلبي حبيب قلبي
0: عدل ما حبيب قلبي
1: حبيب قلبي ابدي قلبك
0: والمشتركين والمستمعين
1: يخلي لي روحك.
0: حبيبي حبيبي حبيبي
1: اشكرك يا احمد.
0: اي لعبي ابو الفرنسي.
1: فاصل فاصل ابدي قلبك يا احمد تسلم لي. طبعا اشكر الاتصال احمد. خلونا بس نروح نسمع اغنيه طلبتها سناه. هي أغنية للفنان فيصل علوي. ولكن قبل ما نأخذ هذا الاتصال أو هذا هذه الأغنية خلونا بس نروح لهذا الاتصال لأنه كان منتظرنا من قبل الفاصل. نقول ألو مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ حياك وأبقاك. أبو رحمة يا مرحبا فيك. اتفضل يا أبو رحمة.
2: اشتي أغنية أيب طارش عطول وكاذية. ليش عطول وكاذية؟
1: ايش من أغنية؟
2: أيب طارش.
1: صوتك يتقطع يا أبو رحمة.
2: عطول وكاذية
1: سمعت القاضية. ايش قبل القاضية؟
2: ها رشو رشو عطول وكاذية.
1: ها رشو
2: عطول وكاذية هدية ما قد محصف هذا
1: ولا يهمك. يعني الزفة غزاك.
2: زفة.
1: حياك حياك يا أبو رحمة ولا يهمك.
2: الله
1: حياك وابقك يا غالي. طبعا ابو رحمه طالب اغنيه او زفه للفنان ايوب طارش حفظه الله ورعاه. لكن خلونا نروح نسمع الى طلب سناء. هي طلبت اغنيه للفنان الراحل فيصل علوي اغنيه يا بدر يا غصن. فنروح نسمعها. الله

0: ومعنا اتصال من حنين. يا مرحبا فيك يا حنين.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
1: ألو.
0: أيوة أسمعك. ألو.
1: أيوة.
0: أيوة أسمعك يا حنين. تفضلي.
1: اسمي أغنية رمشي خطر للفنان محمد يحيى.
0: رمشي خطر الفنان من؟
1: محمد يحيى.
0: محمد يحيى ولا يهمك.
1: شكرا.
0: يا مرحبا. لا شكرا على واجب. طبعا مستمعينا في كل مكان خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبها الغالي على قلبي دائما أحمد اللبناني, هي سير وتخبر للفنان الراحل أبو بكر سالم. خلونا اليوم بجد اليوم اختيارات المستمعين الرائعين الجميلين أغاني في قمة الروعة والجمال, فأحييكم. فخلونا نروح نستمع إلى الفنان الراحل أبو بكر سالم.

0: وبعد ما سمعنا أغنية للفنان أبو بكر سالم اللي طلبه أحمد اللبناني نأخذ اتصال ونقول له مرحبا. ألو مساء الفل، من معنا؟ من؟
1: ماريا.
0: ماريا يا مرحبا فيك يا ماريا، تفضل يا ماريا.
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام.
1: مرحبا اسمعي
0: يا عم منصور. يا عم منصور يا مروح البلد. ولا يهمك يا ماريا. الله معك يا رب. طبعا ماريا طالبة أغنيات يا عمي منصور يا مروح البلد، لكن خلونا نروح قبل نسمع لأبو رحمة طالب زفة أيوب طارش، هي زفة رش عطور الكادية، نروح نحتفل بفرحتهم ومن ثم نعود لنستكمل كافة الطلبات ومعانا أيضا نص ساعة، يعني اليوم بنشترح لما ندوخ. فخلونا نروح نسمع إلى زفة الفنان حبيب الشعب حبيب الملايين أيوب طارش ومن ثم نعود لكم.

0: وبعد ما احتفلنا واستمعنا لزفة الفنان أيوب طارش رش وعطور الكادية اللي ضربها أبو رحمة معنا اتصال نقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: أول وقت بلدي جبهة مباركة مقدما
0: علينا وعليك يا رب.
1: وهم جينا أطراهم إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: أطلب يعني أخونيت أبو بكر سالم الفغي.
0: أبو بكر سالم
1: اللي تحب الحلا.
0: اللي تحب
1: حلا.
0: بس ما عرفت أنا باسمك يا غالي.
1: وسام عبد الله سالم.
0: وسام
1: سالم عبد الله سالم.
0: سالم ولا يهمك يا سالم ابشر بالسعد.
1: وهديها كمان لأسرت علي أحمد عبد الله وأسرت كامل.
0: يستاهل يستاهل الغالي.
1: وكمان الطاقم كامل وعلى رأسهم حنان الشيباني.
0: على رأسي أبدي قلبك يا سالم. الله يخلي لي روحك. طبعا مستمعينا فبعد ما أخذنا اتصال من سالم عبد الله خلونا نروح أيضا ليا عمي منصور يا مروح البلد طلبتها ماريا ونروح نستمع لها.

0: الله على الاختيارات الجميلة لحلقتنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي. تهنيمين والإهداءات وأيضا طلب الأغاني الجميلة. أحييكم من قلبي إلى قلوبكم ولا تغيير النفسية الجميلة باختيار هذه الأغاني اللي أنتم طلبتها. فمستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين معكم في برنامجنا الفني المسائي تهنيمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. أرقامنا هي كالعادة 77468 49 أو 02-851-888 أو معنا الرقم الآخر اللي هو 02-84-1119. هذه أرقامنا. منروح إلى فاصل إعلاني من ثم نعود لنستكمل النصف الساعة المتبقية من برامجنا الفن المسائي تهنيمين مع عدنان الشيبانية.
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: وجع في الصدر، خفقة مستمرة، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري، العنوان لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
0: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

تلقانا لكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، يتابعونا عبر صفحتنا في الفيسبوك وأيضا على قناتنا في اليوتيوب، واللي أيضا يسمعنا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على تردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، وأيضا على 99.9. ما زلنا متواجدين معكم في النصف الساعة الأخيرة، ولكن خلونا نروح نستمع إلى أغنية اللي طلبها سالم عبد الله، أغنية للفنان الراحل أبو بكر سالم يلي تحب الحلا.

0: بالحلقة ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان، ونحن في نصف الساعة الأخيرة واستمعنا للكثير من الأغاني الجميلة، ولكن خلنا نروح ناخذ اتصال من ست الكل. أم أحمد،
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: يا مساء الفل والورد والياسمين، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
1: الحمد لله، ونفدى لك وعشر إذا الصور.
0: الله نفدى لك،
1: يحفظك الله، يخلي لي روحك. الله يحفظك، الله
0: يخلي لي روحك.
1: أنت غنية شو صوت اسكندر تابت، غنية حبيبي حبيبي أهديها إلى عدنان الشيباني ونادين عبد الله وسمية سمير وعليا محمد وإلى كياف الطاقم عدنية.
0: أحلى إهداء هذا، أفدي قلبك أنا.
1: يحفظك الله.
0: آمين يا رب. آمين،
1: معك الله وحبك.
0: مع السلامة وإياك يا رب. أشكرك يا أم حمزة، يا أم أحمد. العقربين هي طالبة أغنية الفنان اسكندر ثابت، أغنية جميلة. طبعا معنا أحد التعليقات في صفحتنا في الفيسبوك، وأيضا أسيل المحبة اليماني في تعليق لها عبر صفحتنا في الفيسبوك تقول: مساء الخير يا أهل الطيب والذوق، يا هلا والله ومسهلا بالجميع، عساكم بخير وقلوبكم مرتاحة، معكم أختكم بنت السعودية، وحبيت أطلع عليكم بهالمساء الجميل عبر الهواء وأرسل لكم كل المحبة والود، وأبي أطلب شيلة تركي للفنان تركي الشراري طبعي سعودي. إن شاء الله بيتم تلبية طلبك يا أسيلة. أيضا علي السقلدي يقول: مساء الخير لكم ولكل مستمعيكم. لا خلاص وصلت يا علي، أشكرك يا علي، وأشكر كل من يتواصل معنا ويتفاعل معنا عبر صفحتنا في الفيسبوك. فخلونا نروح نشوف أو ننفذ طلب أسيل المحبة، هي طالبة أغنية أو شيلة لتركي الشرار طبعي سعودي، فنروح نسمعها.

0: الله عليك يا أم أحمد العربي، أشكرك على هذا الهداء الجميل. معنا اتصال، نقول له مرحبا. ألو ألو، أنقطع الاتصال. نتمنى من المتصل أن يعاود معنا مرة أخرى. أيضا حنين، حنين أنا مش ناسيك لكن طلبك للأغنية للأسف مش متوفر، إذا معك طلب آخر ممكن تتواصلي معنا قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم. أرقامنا هي 774-6849 أو 02-851-888 أو 02-841-119. هذه أرقامنا، ما عليكم إلا التواصل في برنامجنا الفني المسائي التنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس. ناخذ الاتصال ونقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: مساء الخير.
0: مساء الفل.
1: معك أنس.
0: أنس، يا أنس تفضل، من حابب تهني أو إيش حابب تسمع؟
1: أنا اشتي نسمع أغنية أبو بكر.
0: أبو بكر سالم ولا من؟
1: أيوة
0: أبو بكر سالم.
1: يوم الخميس أبو بكر سالم، يوم الخميس اليوم، يوم الخميس.
0: ولا يهمك يا أنس، ابشر بالسعد. طبعا أنا سطالب أغنية الفنان أبو بكر سالم وإن شاء الله بيتم تلبية طلبه. خلونا نروح نستمع إلى أغنية طلبتها داليا، مسكين العزب مسكين، ومن ثم نعود لنستكمل باقي الاتصالات.

مسكين العزب. كلمة القيصر أبو ليث عبد الفتاح الزبيدي. أداء مجاهد عيون، والمنشد أسامة محمد الحالي. هندسة صوتية ومكساج هاني العمراني. إشراف أبو مهند إدريس.

الله يكون بالعزبان، ربنا يزوجهم يا رب ونفرح فيهم ونهنيهم في برنامجنا الفني المسائي تهني مينا. فمستمعين الروح نسمع إلى أغنية طلبها أنس، هي أغنية للفنان أبو بكر سالم يوم الخميس، والروح نسمعها ومن ثم نعود لكم مستمعين في كل مكان.

يا بنا محظوظنا يوم الخميس. طبعا مستمعينا في كل مكان، كما أنا سعيد جدا بأن أكون معكم في هذه الساعة والنصف الكاملة لنستمع كل الإهداءات والأغاني الجميلة، وأيضا لتواصلكم الدائم معنا في حلقتنا هذا اليوم وفي الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. أقولها دائما في ختام هذه الحلقة، وهنا نكون وصلنا لنهاية سهرتنا الليلة في برامجنا الفني المسائي تهنمين. شاركناكم الفرح، سمعنا أجمل التهاني، ووصلنا كلمات من القلب لأشخاص يستحقون أن نفرح لهم ومعهم. تذكروا دائما أحيانا كلمة بسيطة، تهنية صادقة أو رسالة جميلة ممكن تصنع يوم كامل في حياة شخص نحبه. شكرا لكل من شاركنا تهنيته وإهداءه وطلبه للأغنية، وأيضا لكل من كان معنا واستمع وفرح وشاركنا هذا اليوم الجميل له يوم الخميس، اليوم المميز عند كل العدنيين وكل اليمنيين بشكل عام. نلتقي بكم في موعد جديد وفرحة جديدة وأسماء جديدة نستحق أن نقول لها من القلب ألف ألف مبروك، ودامت أفراح عامرة في حياتكم على طول. كان معكم كالعادة عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي على عدنية FM وعلى 99.9. دمتم بخير ودامت أيامكم مليانة أفراح ومحبة وابتسامات. إلى لقاء قريب ومساكم فرح وسعادة وسرور. أترككم برعاية الرحمن وجمعتكم مباركة مقدما، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وعافية وبعيدا عن كل بلاء ووباء يا رب العالمين. وخلونا نختم حلقتنا لهذا اليوم بأغنية للفنان محمد يحيى، هي أغنية ختامية لأنه ما حصلناش الأغنية اللي طلبتها حنين، ولكن هذه الأغنية هي للفنان محمد، أيضا محمد يحيى. إن شاء الله تنال إعجابكم مستمعينا في كل مكان. أترككم برعاية الرحمن وفي أمان الله.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية

وعندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.

0: يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
1: يا أخي هذه عاداتنا وسلفنا، ولا بيحصل حاجة
0: يا أخي. الزواج
1: لا لا لا

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم ما شد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782157333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800136.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
8: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. جامعة عدن تبحث جاهزية كليتها للاعتماد الأكاديمي. اجتماع تنسيقي بعدن يبحث توحيد جودة الاستجابة الإنسانية للنازحين. أمن عدن يوجه بالنزول إلى مخيمات النازحين ومعالجة أوضاعها. حملة نظافة متواصلة في المنصورة لرفع المخلفات وتحسين المظهر العام. وأخيرا استعدادات لانطلاق توزيع البسكويت المدرسي في عدد من المحافظات. ومن العناوين إلى التفاصيل، عقد رئيس جامعة عدن اجتماعا مع اللجنة المكلفة بمتابعة جاهزية الكليات للاعتماد الأكاديمي لمراجعة مستوى استكمال المتطلبات والملفات والإجراءات، وناقش الاجتماع التحديات والصعوبات التي تواجه الكليات، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وإنجاز المهام ورفع تقرير يوضح مستوى الجاهزية والاحتياجات المتبقية دعما لجودة التعليم والبرامج الأكاديمية. بحث اجتماع تنسيقي في عدن توحيد جهود الحكومة والمنظمات الأممية والدولية للاستجابة لاحتياجات النازحين، وناقش المشاركون توحيد البيانات وتحديث أرقام الأسر النازحة وإعداد خطة موحدة للاستجابة، إلى جانب تقييم التدخلات الإنسانية وتحديد الفجوات والاحتياجات مع التركيز على توفير الغذاء والإيواء وتسريع المساعدات. وجه مدير أمن لحج بالنزول الميداني إلى مخيمات النازحين لتقييم أوضاعها الأمنية والخدمية وتحديد الاحتياجات، كما كلف بإعداد خطة لمعالجة الاختلالات وتنفيذ برامج توعوية للوقاية من المخاطر.

المخاطر والجرائم. وشدد على تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية وتحسين ظروف النازحين وحماية سلامتهم وكرامتهم. تواصل السلطة المحلية بمديرية المنصورة أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدد من الشوارع والمناطق ضمن جودة تحسين البيئة والمظهر العام، وشملت الأعمال الكنس وإزالة الأتربة والمخلفات والأشجار اليابسة وتنظيف الجزر والطرق، إضافة إلى قشط وتنظيف خط عدن تعز باستخدام المعدات والعمال بهدف تعزيز مستوى النظافة والخدمات. ناقشت الوحدة التنفيذية للتغذية المدرسية ترتيبات النهائية لبدء توزيع البسكويت المدرسي في المحافظات المستهدفة ضمن مشروع ممول من برنامج الأغذية العالمية. وأكد الاجتماع ضرورة استكمال التجهيزات وتعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية وضمان وصول المواد الغذائية للطلاب المستفيدين بصورة منظمة وآمنة مع الالتزام باللوائح والانضباط الإدارية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: مرة واحدة.
1: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
2: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9. رحنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا.
5: عبر أثير إذاعتنا.
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.
8: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال إنه اخترق جوالي.
9: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
8: يا بابا،
10: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر أنه طلع رابط هاكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول أنه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
9: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
8: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
9: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
11: الابتزاز الالكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
12: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
13: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
14: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
13: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
14: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
14: يميزهم أنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
13: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
14: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
13: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
14: هاتف 02 3

0: السعيد لسيراميك دليلك للتميز.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد. سأظل

0: البرنامج الديني سنن اليوم والليلة مع الدكتور موفق كدس الغامدي.
1: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم في برنامج يتجدد في هذه السلسلة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستعرض بإذن الله سبحانه وتعالى سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في ليلنا، في نهارنا، في أكلنا، في شربنا، في نومنا، في استيقاظنا، في جميع حركاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير

ودلنا عليه، ولا من شر إلا وحذرنا منه. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوتنا قدوتنا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كثير من الناس يحب رسول الله، وهذا هذه من لوازم الإيمان، هذه قاعدة، هذا واجب من واجبات الإيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن والعياذ بالله بغض النبي صلى الله عليه وسلم وبعض ما جاء به هذا نفاق اعتقادي. فالناس المسلمون كلهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو سألتهم كيف كان صلى الله عليه وسلم ينام، كيف كان يستيقظ، كيف كان يلبس ثيابه، كيف كان يلبس نعاله، كيف كان يستخدم سواكه، كيف كان يخرج من داره، كيف كان يستيقظ أو ينام أو أشياء كثيرة في حياتنا، وجدت كثير من الناس عندهم جهل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه. ولذلك أحبتي في الله، بإذن الله في هذا البرنامج المبارك بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول أن نستقصي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سمت النبي صلى الله عليه وسلم، دل النبي صلى الله عليه وسلم، سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فنتأسى بها ونتمثل بها ونجعلها معنا في حياتنا. ثم سبحان الله هذا الشيء لما يصبح يخالط سلوكنا وحياتنا نؤجر عليه، نؤجر عليه في كل صغيرة وكبيرة. حينما ننام كما نام عليه الصلاة والسلام، نستيقظ كما استيقظ صلى الله عليه وسلم، نخرج من بيوتنا كما كان يخرج صلى الله عليه وسلم، نتوضأ كما توضأ صلى الله عليه وسلم، نقوم الليل كما قام صلى الله عليه وسلم، نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم، ندعو كما دعا صلى الله عليه وسلم. الإنسان سبحان الله سيظفر بأجور كثيرة، سيظفر بأجور العمل وبأجور التأسي والتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء به والاقتداء به. إذن سنجني أرباح من الأجور مضاعفة، العمل وتأسيك برسولك صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه قاعدة، خذوا عني مناسككم، هذه قاعدة. في ماذا؟ في أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. إذن أنا في هذا العصر الآن، العصر الذي فيه انفتاح معلوماتي كبير، أنا لا أظن الواحد الآن العذر أن لا يشابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله التعبدية. الحمد لله النت الآن مفتوح، البرامج مفتوحة، التوجيهات موجودة، الكتب موجودة، فما الذي يمنعنا من التأسي به صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أعود فأقول، يقول صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. لا، ما والله ما نرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الأحبة احرصوا، بارك الله فيكم، احرصوا على الاقتداء برسولكم صلى الله عليه وسلم، اقتدوا به في كل صغيرة وكبيرة. والله هذه النجاة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون سلوكنا وتكون عباداتنا وتكون أخلاقنا وتكون شريعتنا نتعبد الله بها موافقة، موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأعمال لا تقبل إلا بشرطين، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أن يكون عملك خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، المتابعة أن تتأسى برسولك عليه الصلاة والسلام وأن تعبد الله كما عبد الله في كل صغيرة وفي كل كبيرة. هكذا ننجو بإذن الله سبحانه وتعالى، هكذا نسعد. هل تظنون أن أحدا يمكن أن يأتي بشيء ما أتى به رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه نفع؟ مستحيل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن أحبتي في الله، برنامجكم هذا بإذن الله يقودكم ويعينكم على أن نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو سيكون يعني رحلة منذ أن نستيقظ إلى أن ننام. كل الأعمال التي تمر علينا في اليوم والليلة سنحاول أن نستقصيها،
أن نذكرها، أن نصفها، حتى نتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وأعظم من نتشبه به وأعظم من نتأسى به هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يا أيها الأحبة فكرة برنامج، فكرة البرنامج أن نذكر هدي النبي، سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماله وعباداته، حتى نتأسى بها ونقتدي بها ونتمثل بها في حياتنا. نسعد أن نكون مشابهين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون معه صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. كونوا معنا بارك الله فيكم في هذا البرنامج، احرصوا على الاقتداء، على التأسي، على الاستنان برسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
1: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: زوجتك ابنتي
1: وكيلتي على الكتاب. كل جميع الطارق الله ربنا.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، انظر إلى مشاهد الآخرة بعين بصيرتك، فهذا حال القلوب يومئذ. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وهكذا ستزول الدنيا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وهكذا سيكون البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333 أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
10: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 50 55 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع ب12 ريال شهريا، أو إرسال رسالة فارغة للتبرع ب10 ريالات لمرة واحدة.
1: هذا العمل برعاية سمو العقارية، معا نسمو.

0: عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني قيم السعادة مع الأستاذ الدكتور فؤاد مرداد.
1: عدنية اف ام لون جديد.

0: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وحياكم الله هنا حيث نرتحل سويا في السعادة. السعادة المفهوم الذي يتحدث عنه كل الناس، كل الناس اليوم يتحدثون عن الوصول إلى مفهوم السعادة. ما هو مفهوم السعادة؟ ولماذا الحديث عن السعادة أصلا؟ وكيف يحصل الإنسان على السعادة؟ أين مصادر السعادة؟ أسئلة كثيرة جدا نحتاج أن نتأملها وأن نعيشها في قيم السعادة. طبعا اليوم عندما تتحدث مع أي إنسان عن مفهوم السعادة يستطيع أن يعرف لك السعادة على سبيل المثال، يقول أنك تشعر بنوع من الراحة، نوع من الطمأنينة، نوع بتحقيق الإنجاز، تحقيق الشغف، الشعور بالراحة النفسية، التواصل الإيجابي مع الآخرين. كل هذه التعريفات صحيحة إجمالا، هي صحيحة باعتبار وصف حالة السعادة. يمكن المنطقة الحقيقية اللي يقع فيها الاختلاف هي قضية مصدر السعادة، لكن نحن نستطيع اليوم أن نعيد تعريف السعادة بشكل آخر من أجل أن نتفق على آلية ونسير في هذه الآلية إلى نهاية هذا البرنامج. صحيح أن السعادة هي حالة نفسية عاطفية إيجابية يشعر فيها

الإنسان بتحقيق الإنجاز والعلاقة الإيجابية والشغف الحياتي، وبالتالي يشعر بقيمته في هذه الحياة وحالة الرضا والسلام الداخلي التي يعيشها. لكن نحن نضيف عليها كلمة واحدة: الممتد. نقصد بكلمة الممتد بين الدنيا والآخرة بسبب واحد. نحن في ديننا نؤمن تماما بأننا في هذه الحياة جئنا مرتحلين، يعني الدنيا هي دار ممر وليست مقر. أنا على سفر، أنا بطبيعة الحال على سفر، والمدة الزمنية المتاحة لي في هذه الدنيا قصيرة جدا مهما طال الزمان. يعني لو بلغ الإنسان 60-70-80 سنة هي مدة قصيرة، فيحتاج الإنسان فعلا أن يتعامل مع الحياة على أنها ممر وليست مقر. وبالتالي أحتاج إلى سعادة ممتدة، ممتدة من الدنيا إلى الآخرة. أي سعادة مقتصرة على الدنيا تصبح ناقصة. ليس هذا المفهوم الذي نبحث عنه. أنا أريد اليوم فعلا سعادة أحصل عليها في الدنيا، أبغى أستمتع في الدنيا، أبغى أكون سعيد في الدنيا، أبغى أكون سعيد مع أولادي ومع في عملي في حياتي في إنجازي. هذه قضية فطرية يجب أن يعني أسعى إليها. لكن كذلك لا أريد أن يصبح اقتصار حالة السعادة على محطة الدنيا. أنا أريد أن يمتد أو تمتد السعادة لي للآخرة، لأني أصلا كمسلم أؤمن تماما بأننا مسافرون، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا في مالي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كمسافر أو كعابر سبيل وراح ثم تركها، أو كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. يعني أنت في نهاية المطاف مسافر. لكن السؤال المهم جدا: لماذا الحديث عن قضية السعادة؟ الواقع السعادة فطرة يسعى إليها كل إنسان. يعني لو تسأل أي إنسان الآن، ذكر أنثى صغير كبير، طالب جامعي، موظف، طالب في المرحلة الابتدائية، طالب في المرحلة الثانوية، هل تريد أن تكون سعيد؟ الجواب الموحد للجميع: نعم. فمصطلح السعادة مصطلح يعني جميل جدا والكل يبحث عنه. إذن قضية الفطرة. اليوم نتحدث عن قضية السعادة لأن هناك أزمات حياتية وتحديات كثيرة. الحياة تعقدت قليلا وأصبحت هناك يعني نوع من حالة القلق لدى الناس، الحزن على الماضي، القلق من الحاضر، الخوف من المستقبل. كل الأزمة الثلاثة: الماضي، الحاضر، المستقبل، لدى الناس حالة قلق في التعامل معها. وبالتالي أصبح البحث عن السعادة يعني مثل الكنز الذي يريد كل إنسان أن يصل إليه. فنحن عندما نتحدث عن أزمات الحياة نتحدث عن حقيقة واقعية يعيشها الناس، وبالتالي نحتاج أن نقدم نوع من الحلول العملية التطبيقية التي تساعد من خلال برنامج قيم السعادة. القضية الثالثة ربما التي دفعتنا لاختيار قيم السعادة: اليوم نعيش حالة من الانفتاح التقني العالمي. جيد أن التقنية اليوم تسهل الحياة وتقدم خدمات عالية جدا، ولا نستطيع اليوم أن ننفصل عن التقنية. اليوم أنا أعيش التقنية وأنت تعيش التقنية وهي تعيش التقنية، لكن التقنية فرضت علينا أيضا حالة أخرى من الألم أحيانا ومن فقدان السعادة أحيانا. فتحت علينا باب المقارنات. يعني اليوم في التواصل الاجتماعي على سبيل المثال يستطيع الواحد أن يتابع الآخرين في حياتهم ومعاشهم ودخولهم وخروجهم وسفرهم وطريقة طعامهم وأين أكلوا وماذا أكلوا، وبالتالي هذه المقارنة سيسقطها على نفسه بشكل أو بآخر. طيب هذاك على سبيل المثال استمتع بشيء ما وعاش سعادة، أنا لا توجد لي مقدرات مالية تعينني أن أصل إلى ما وصل إليه، فأبدأ أحس أو أشعر بنوع من الإخفاق أو نوع من الألم أو عدم الوصول للسعادة التي أريد أن أصل إليها كما وصل إليها الآخر. فهذا الانفتاح التقني أثر من هذه الزاوية. الأمر الآخر: وجود الانفتاح التقني والأخبار ربما تربك الإنسان أحيانا في حياته الشخصية. يعني عندما نجلس مع كثير من كبار السن ونحدثهم عن حياتهم السابقة كيف كانت، يحدثونك بقضية عجيبة جدا، حالة من السعادة والسكينة والطمأنينة برغم قلة المادة، ضلف العيش، شدة العيش، لكن كان الناس يعيشون حالة من الطمأنينة والسكينة. يخرجون في الصباح إلى الأعمال البدائية جدا، رعي وزراعة وإلى آخره، ما إن تغرب الشمس إلا وتنتهي كل هموم الدنيا. خلاص بغروب الشمس يسكن الأب في البيت مع أسرته، كل الأسرة موجودة أصلا، يعيشون حالة من الطمأنينة والسكينة والراحة وتفاصيل حياتية جميلة جدا. هذا جزء من عملية السعادة. الانفتاح التقني كما أن له وجه إيجابي، كان هناك تحديات كثيرة ربما دفعتنا بشكل أو بآخر أن نعيد البوصلة إلى منطقة السعادة الحقيقية. ربما الدافع الأخير اليوم أن الذين يفقدون الآثار أو يفقدون السعادة يعيشون آثار سلبية مؤلمة جدا حقيقة. اليوم حدثوني عن قضية حالات الاكتئاب.
والإحباط، بعض الحالات التي تصل إلى الانتحار. نتحدث اليوم عن كثير من المستشفيات والمصحات النفسية التي امتلأ بها الناس، العيادات التي امتلأت بالمراجعين بمشكلات نفسية. هناك تحديات حقيقية. الآثار التي يعيشها الإنسان من جراء فقدان السعادة ربما تؤثر على كافة مجالات الحياة. نحتاج اليوم أن نتأمل سويا كيف يمكن أن نحصل على السعادة والسعادة الحقيقية، وإذا استطعنا أن نحصل عليها وتمسكنا بها بإذن الله تعالى حققنا نتائج إيجابية في حياتنا وفي آخرتنا. السؤال الأهم والأخطر في رحلة البرنامج: ما هي مصادر السعادة أصلا؟ وهذه منطقة الصراع، صح التعبير، صراع المفاهيم. هناك من يحدثك عن السعادة على أنها مرتبطة بالمال، أو مرتبطة بالمنصب، أو مرتبطة بالشهرة، أو مرتبطة بالوجبات. اليوم عندنا وجبة السعادة وصندوق السعادة وعندنا برامج السعادة. يعني اليوم أصبح قضية السعادة المصطلح الذي يعني يقفز عليه الجميع ويسحبه إلى منطقته، فأصبح الناس يعني في حالة حيرة. أين السعادة؟ أين السعادة الحقيقية؟ لأنه إذا لم أحدد مصدر السعادة فأنا سأظل بدون خارطة الطريق للوصول إليها. يعني اليوم في برنامج، يعني أي برنامج خارطة الطريق مثل جوجل ماب أو غيره، يعطيني نقطة النهاية التي أريد أن أصل إليها ثم يرسم لي الطريق، فأنا لا أستطيع أن أصل إليك ما لم تعطيني نقطتك التي أنت موجود فيها. فإذا أنا لم أعرف أصلا أين مصدر السعادة فسأسلك طرق مختلفة قد لا توصلني إلى السعادة الحقيقية. كلنا ندرك جيدا بأن كثير من يمتلكون المال اليوم لا يعيشون سعادة، وكثيرون ممن هم من المشاهير يعني يمتلكون متابعين كثر في كل وسائل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة أن يكونوا يعني في حالة من السعادة، بل بعضهم يصرح بمثل هذا أنه تغيب عنه السعادة. ندرك جيدا اليوم أنه ليس كل من حصل على منصب أيضا يعيش سعادة. السعادة ليست في هذا كله، السعادة هي حالة مختلفة لها مصادر مختلفة. المصادر الحقيقية اللي ربما تجعلنا نعود إلى منطقة القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن القرآن الكريم هو الدستور والمنهج الذي نزل ليصلح حياة الناس. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، أقوم طريق القويم، الصراط المستقيم. إذن إذا أردنا أن نبحث عن السعادة الحقيقية سنجدها في مضامين القرآن الكريم، سنجدها في إرشادات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، سنجدها في مواقف السيرة النبوية، ونسقطها بعد ذلك على حياتنا. وهذا هو حقيقة جزء من رحلتنا في هذا البرنامج في قيم السعادة. نريد في قيم السعادة اليوم ونحن نعيش هذه الأجواء الجميلة أن نعود قليلا للقرآن الكريم ونرى أين رسم القرآن الكريم المصادر والمرتكزات والقيم للسعادة، أين رسمتها سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وأحاديثه الجميلة، ثم كيف انعكست على حياتهم أصلا، ثم كيف نعكسها على حياتنا. هذه رحلة قيم السعادة في برنامجنا. سنتحدث عن جزء من المفهوم، ثم بعد ذلك سننطلق إلى مشاركات الجمهور، سنطلع على بعض المقاطع التي يرسلها لنا الجمهور وكيف يتعاملون مع مصدر السعادة الذي نتكلم عنه في كل حلقة، ثم بعد ذلك نعود إليكم ونرسم خارطة الطريق، خطوات بسيطة عملية روشتة تساعدنا على الوصول إلى هذا المصدر من مصادر السعادة التي سنتكلم عنه. رحلة جميلة في قيم السعادة، أراكم على خير. قيم

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرق ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا, لا.

0: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر. أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عاد النساء 88.9.
8: نفسي من الناس المجروحة.
7: عاد النساء
9: سعدتني وملثة.
6: دليلك للتميز.
7: عاد النساء 88.9.
8: نفسي من الناس المجروحة.

0: أنا إيمان الإمام ودي الاسم تالي.
1: أول صورة بتتخيلها عند سماع لفظ إدمان هي كوكايين، هيروين، كحول، مواد خطيرة جدا مسؤولة عن تحويل شخص طبيعي تماما لمريض إدمان، مش قادر يشوف أي حاجة غير المخدر اللي محتاجه دلوقتي وحالا، وفي سبيل ده ممكن يعمل أي حاجة. المادة دايما هي الشرير في القصة، بس القصة فيها طرف آخر، إحنا أدمغتنا، نظام المكافأة الموجود بشكل طبيعي جدا جوه أجسامنا كلنا، عبارة عن عدة مناطق داخل الدماغ بتعاونهم مع بعض وبرفع مستوى الدوبامين بالأخص بيتولد شعور مكافأة لطيف يحفزك تجاه الأفعال اللي بتساعدك على البقاء، زي الأكل والشرب والجنس والتواصل الاجتماعي. ببساطة بيقولك الفعل ده ممتع، افتكره كويس ويلا نعمله تاني. الحقيقة ان اكتشاف وجود نظام في الدماغ خاص بالمكافأة كان بالصدفة التامة سنة 54، لما 2 علماء كنديين بيشتغلوا على تجربة عن تعليم فئران التجارب حل الألغاز. التجربة دي كان فيها ليفر، زرار عند الضغط عليه بيطلق شحنات كهربية صغيرة متوصلة بأماكن معينة في دماغ الفئران. لاحظوا ان الفئران بقت تروح للزر تضغط عليه مرة ورا التانية ورا التالتة لحد

0: آلاف المرات في الساعة الواحدة، وما توقفش إلا لما تصاب بالإرهاق الشديد. الملاحظة اللي ما كانتش مقصود رصدها في التجربة دي خلت القائمين عليها يتسألوا: ليه الفيران يعملوا النشاط ده اللي بلا قيمة لبقائهم أو بقائناهم؟ هل الشحنات دي بتفيدهم بطريقة ما نعرفهاش؟ اتكررت التجربة تاني وبشكل أوسع، وتوصلوا لملاحظة أن الضغط على الزر كان بينشط منطقة في دماغ الفيران الظاهر كده أنها مسؤولة عن شعور إيجابي، شعور المكافأة. وتكررت التجربة على أنواع مختلفة من الكائنات، وتأكدنا من وجود نظام المكافأة في أدمغة كل الفقاريات تقريبا بما فيها الإنسان. صحيح نظام المكافأة قدر يقوم بدوره الطبيعي في دفعنا تجاه أفعال غايتها البقاء لوقت طويل من تاريخ البشر، بس الظاهر إن أدمغتنا اتزاكت على نفسها وقدرت تفصل بين الفعل اللي غايته البقاء والمتعة المتصلة بيه، والمتعة بذاتها بقت غاية حتى لو كانت على حساب الغاية الأولى البقاء. ما طلعتش المواد المخدرة هي الشرير الوحيد، أدمغتنا طلعت جزء فاعل في العملية وبطل في القصة. العقار المخدر بيرفع الدوبامين لمستويات عالية جدا أكتر من الطبيعي، فتسبب إثارة عالية للخلايا العصبية ينتج عنه شعور بالانتشاء. مع تكرار التجربة بتقل حساسية نظام المكافأة للمثيرات الأخرى، تبطل تجلب له السعادة زي الأول. بمعنى تاني، أولويات الدماغ بتتغير لصالح الشيء أو التجربة اللي بتديله القدر الأعلى من الانتشاء. ومن جهة تانية، استجابة الدماغ للمخدر نفسه بتتغير لمحاولة السيطرة على الوضع. حساسية المستقبلات للمخدر نفسه بتقل ويحصل تعود، فنفس الجرعة من العقار ما تديش نفس الشعور، ويضطر مريض الإدمان كل فترة إنه يزود الجرعة علشان يوصل لنفس قوة شعوره الأول. بس ده طلع ما بيحصلش مع المخدرات بس زي ما كنا فاكرين. مع زيادة الأبحاث في الجزء ده اكتشفنا ان ده نفس المسار تقريبا اللي بيحصل مع الإفراط في تناول مواد تانية ما كناش نتخيل اننا ندمنها، زي السكر والأطعمة عالية الدهون مثلا. بيحصل كمان مع الإفراط في بعض السلوكيات، سلوكيات بدون أي مواد خالص، سلوكيات كانت بريئة من فكرة الإدمان في اعتقادنا، زي العلاقات الجنسية والقمار والإنترنت والسوشيال ميديا والفيديو جيمينج. ومش ده بس التشابه الوحيد، على المستوى الجيني جوه الخلايا العصبية في نظام المكافأة كان في بروتين مهم جدا بيلعب دور حيوي في السلوك الإدماني. باختصار شديد، بدون الدخول في عمليات معقدة، لما بيتعرض الدماغ بشكل كافي لمثير معين لمدة معينة زي عقار مخدر مثلا، البروتين ده بيتم إنتاجه بشكل كبير وبيبدأ يعبر عن نفسه ويتسبب في تغيرات وظيفية جوه الدماغ. التغيرات دي هي المسؤولة بشكل أساسي عن بعض الاضطرابات السلوكية المميزة عند مرضى الإدمان، القهرية منها على وجه الخصوص، اللي بتستمر لفترات طويلة حتى بعد الانقطاع عن التعاطي. حتى إنه في مراجعة سنة 2014 تم اقتراح إننا نستخدم قياس مستوى البروتين ده داخل الدماغ لمعرفة مدى قدرة المواد المختلفة على رفع مستواه، وبالتالي مدى قدرتها إنها تسبب الإدمان. وبرضو التغيرات الجينية دي مش خاصة بس بالمواد، بل إنما بتصاحب بعض السلوكيات الإدمانية، زي الإفراط في بعض أنواع الأطعمة والإفراط في الشوبينج والفيديو جيمينج. أيوة، مش بس المواد المخدرة، السلوك الإدماني كمان ممكن يؤدي لتغيرات وظيفية فعلا جوه دماغك، حتى في أعراض وعلامات الإدمان الظاهرية اللي من أهمها التعود وأعراض الانسحاب. المريض بإدمان مادة مخدرة بيحتاج يزود الجرعة علشان يوصل لشعور النشوة الأول، كذلك مدمن القمار مثلا بيميل إنه يزود الرهان علشان يتبسط زي الأول. مريض إدمان مخدر ما بيعاني بالانقطاع عن المخدر وبتنتهي المعاناة دي أول ما يرجع للتعاطي، وكذلك برضو مرضى الإدمان السلوكي. حتى على الرغم من الاختلافات الفردية من شخص للتاني، كان دايما في سلوك ونمط عام متشابه بين كل مرضى الإدمان، بتدوب فيه الفروق الشخصية وسط سمات عامة زي الخداع والمراوغة والانزواء وضعف العلاقات الاجتماعية اللي سببها دايما اعطاء الأولوية للمخدر أو السلوك الإدماني. السمات المشتركة الكتير دي بين تعاطي المخدرات بأنواعها والسلوك المفرط بأشكاله المختلفة خلى العلماء تتساءل، هل هم فعلا اضطرابات منفصلة ولا هيئات أو صور مختلفة لمرض واحد هو الإدمان بشكل عام؟ إحدى المراجعات الصادرة عن قسم الطب النفسي بجامعة هارفارد 2004 بتقول أن نظرتنا للإدمان دلوقتي ممكن تكون أشبه بنظرتنا لمرضى الإيدز قبل اكتشاف طبيعة المرض. كان مرضى الإيدز بيجيلهم أنواع مختلفة من العدوى وبتتشخص وتتعالج بشكل منفصل قبل ما نعرف انه مرض واحد سببه ضعف الجهاز المناعي، والضعف ده هو اللي بيتسبب في اشكال العدوى المتباينة جدا ظاهريا. وخلال الفترة من اواخر التسعينات لاوائل الالفينات بدأت تنتشر اقتراحات كتير من العلماء لنظرة جديدة تجاه الإدمان. في أغسطس العدوى المتباينة جدا ظاهريا. وخلال الفترة من أواخر التسعينات لأوائل الألفينات بدأت تنتشر اقتراحات كتير من العلماء لنظرة جديدة تجاه الإدمان. في أغسطس 2011 أصدرت الجمعية الأمريكية لطب الإدمان تصريح عام بتعريف جديد للإدمان، هو مرض مزمن أولي بيصيب الدماغ وتحديدا نظام المكافأة. وبعدها بسنة واحدة اضاف للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية والعقلية باب جديد تحت الإنشاء بعنوان الإدمان السلوكي. بدأ بإدمان القمار والإنترنت والجنس كملحقات تحت البحث ولازال متاح للإضافة. ومن شهرين بس يونيو 2018 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن Gaming Disorder ضمن المسودة الأخيرة للنسخة 11 من التصنيف الدولي للأمراض تحت بند الاضطرابات الناتجة عن سلوك إدماني. وده طبعا وسط اعتراضات من الشركات المنتجة للألعاب الإلكترونية وبعض العلماء في المجال. كان ولازال الإدمان موضوع متشابك ومتشعب جدا ومحل جدل واسع، وكل يوم بنكتشف فيه حاجة جديدة. وزي ما قال عالم الفيزياء الشهير الحاصل على نوبل سير ويليام براغ، ان الشيء الاهم في العلم مش القدرة على اكتشاف حقائق جديدة، وانما القدرة على اكتشاف طرق جديدة للنظر للحقائق دي. كل امنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الامراض في كل مكان.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: حرارة.
1: اتحرر اتحرر.
2: نمتي؟
3: ما اشتمك.
2: كيف دايما عم تحكي؟
4: عدنية FM.

0: نفسي طابة.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: صحتك أغلى ما تملك، ولا شيء يطمن القلب مثل أن تكون في مكان يدرك حالتك جيدا. في مستشفى الرياض الدولية،
6: في مستشفى الرياض الدولية،
5: لا تقتصر أولوياتك على الأجهزة الحديثة فحسب، بل تهمنا راحة بالك قبل كل شيء. كادر طبي متخصص يهتم بك في جميع التخصصات الطبية، من طاقم الطوارئ والمختبرات الطبية والعيادات، استشاريين ومختصين في أمراض القلب، من العمليات الدقيقة إلى القسطرة والجراحة، وكل ذلك تحت سقف واحد. فريق طبي متكامل وخدمة إنسانية ونتائج نفخر بها. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: اطمئن،
6: اطمئن،
5: نحن هنا،
6: نحن هنا
5: لأجلك،
6: لأجلك.
5: للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب علينا أن نزيل وصمة العار التي نشعر بها إذا كان لدينا أي مرض أو اضطراب نفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
5: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
6: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء
5: يا بابا؟
7: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
6: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقف عند حدها.
5: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
6: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يؤذيش.
8: الابتزاز الالكتروني جريمه، وصمت الضحيه يزيد من المشكله. واجه ولا تسكت. الاسره سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحيه بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
11: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
10: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
11: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
11: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
10: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
11: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
10: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة
1: اليوم أهم شي الليلة تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليلة ليه
0: تبقى.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عند الشعور بأي علامة تشير إلى الإصابة بمرض نفسي يجب اللجوء للحصول على الدعم النفسي. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 8 و8

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير البريقة يلتقي بمؤسسة الحق في الحياة ويؤكد دعم أطفال الشلل الدماغي. الهيئة العليا للأدوية تعتمد منهجية لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المعايير الدولية. ورشة وطنية بأبيان تبحث تطوير البحوث الزراعية وحماية المحاصيل المحلية. مدير طور الباحة يفتتح مشروع بئر مياه ويطلع على احتياجات أهالي عرعرة. وأخيرا مدير خور مكسر يوجه بتعزيز الرقابة الخدمية وتحسين الإنارة في المديرية. ومن العناوين إلى التفاصيل. التقى مدير عام البريقة أحمد الداودي بمؤسسة الحق في الحياة وناقش احتياجات أطفال الشلل الدماغي ومنها وسائل النقل والخدمات الصحية والمعيشية، وأكد اهتمام السلطة المحلية بهدف الفئة والعمل على توفير المتطلبات اللازمة للمؤسسة وتذليل الصعوبات أمام أنشطتها وبرامجها لخدمة الأطفال. اعتمدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية منهجيات لإدارة المخاطر المؤسسية وفق المواصفات الإيزو 31000-2018 بهدف تعزيز الحكمة وكفاءة الأداء واتخاذ القرار. وتشمل المنهجية تحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها ومعالجتها، إلى جانب تفعيل شبكات منسقين ومتابعة سجلات المخاطر وخطط الاستجابة بصورة دورية. انطلقت في أبيان ورشة وطنية لتقييم أنشطة البحوث الزراعية بمشاركة باحثين ومديري محطات من عدة محافظات، وتهدف إلى مناقشة التقارير المتعلقة بالمحاصيل المحلية والأصول الوراثية وتطوير العمل البحثي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي بعد سنوات من تراجع التنسيق البحثي. افتتح مدير عام طور الباحة عارف ناسية بئر مياه في قرية عرعرة لتوفير المياه للأهالي بدعم منظمة رائد لشباب مميزة وفاعل خير، كما اطلع على احتياجات القرية ودعا إلى إنشاء فصول دراسية في ظل غياب مدرسة مناسبة وإضطرار الطلاب للدراسة في عشش بدائية. وأخيرا وجه مدير عام خور مكسر عواز الزهري بتعزيز الرقابة على العوائق والأسواق والصحة والبيئة ومكافحة المظاهر العشوائية، إلى جانب إعداد خطة لصيانة الإنارة ومعالجة الأعطال، كما شدد على متابعة المشاريع قيد التنفيذ ورفع مستوى الأداء الميداني بما يسهم في تحسين الخدمات والمظهر العام للمديرية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FF.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياض، حياتك بأمان وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لا يوجد أي شخص ليس لديه مشكلة نفسية. فقط يجب عليك أن تعلم أن المرض النفسي قابل للعلاج والشفاء بإذن الله كأي مرض آخر. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02-512-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الان في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، اول شيء انا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا. خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حدها.
6: بس يا بابا، لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. انت ما غلطتي، الغلط عليه. انا بجنبك ولا يمكن اسمح لاحد ان يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت. الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
2: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة

0: وصف أنا فيك صفن، عمر وما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: وصف أنا فيك صفن، عمر وما يرف الجفن، لعيونك

0: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 022-52-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: ماما، واحد بيهددني بصوري، قال انه اخترق جوالي.
7: مالك يا بنتي؟ وجهك مش طبيعي، في شيء؟
6: يا بابا،
8: البنت دخلت رابط من واحدة من صديقاتها، قالت لها في صور فساتين جديدة، والظهر انه طلع رابط هكر. الآن في واحد بيهددها، يرسل ويتصل يقول انه عنده صورها ويطلب منها ترسل له فلوس ولا بينشر الصور.
7: اسمعيني يا بنتي، أول شيء أنا معك وما في شيء تخافي منه، هذا ابتزاز وممنوع شرعا وقانونا، خلينا نبلغ الجهات المختصة ونوقفه عند حده.
6: بس يا بابا لو عرفوا الناس وانتشر شيء.
7: الستر علينا واجب، واللي يفضح الناس ويبتزهم مجرم. أنت ما غلطتي، الغلط عليه، أنا بجنبك ولا يمكن أسمح لأحد أن يأذيش.
9: الابتزاز الإلكتروني جريمة، وصمت الضحية يزيد من المشكلة. واجه ولا تسكت، الأسرة سند، والمجتمع الواعي لا يلوم الضحية بل يحميها. احذر ولا تفتح روابط مجهولة، ولا تقم بإرسال صورك لأي شخص. إذا تعرضت للابتزاز بلغ الجهات المختصة فورا.
10: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
11: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.

0: عدنية اف ام تقدم مسلسل غير قابل للنشر مع محمد سلام.
1: عدنية اف ام لون جديد. جديد.
2: الحلقة الأولى.
3: انت يا اخ. ايوه انت تعالى.
4: ايوه يا ست الكل. اموريني.
3: استاذ صالح موجود في الكافيه
4: وهو ليه مكان تاني؟ موجود يا ست الكل، يلا اتفضلي.
3: طب ممكن تناديه؟
4: عناية يا فنان.
5: ادي واحده ناحيه الشمال
6: ديا. يا ديا
5: شرقي
6: ما توت البتاع اللي شغال عماله على بطال ده.
7: ده ماتش الاهلي والزمالك يا استاذ صالح، انت مالكش في الكوره ولا ايه؟
6: انا اللي ماليش في الكوره؟ ده ماتش من دوري 2002 يا راجل. يا طيب
7: او اي حاجة تعمل حس للكافيه.
6: لا وطي وحيت ابوك، انا مصدع ومش ناقص. وهات لي قهوة عدلة بقى، نفسي اشرب فنجان قهوة عدل في الكافيه ده.
4: يا استاذ صالح
6: ده مين اللي جاي يهلل ده؟
7: ده الواد ربيع السايس. تعالى يا ربع، الاستاذ هنا هو.
4: كلم يا استاذنا.
6: اكلم مين؟
8: صاروخ الصواريخ، قنبلة القنابل يا استاذ صالح.
6: اخلص يا ربيع.
8: الفنانة صاحبة اجمل اطلالة في مهرجان الجونة يا ريس، اميرة شاهين.
6: ما شاء الله، وانت بتتفرج على مهرجان الجونة يا ربع؟
4: امال لازم اتابعه كل سنة، ده انا كنت بفكر اروح احضره حتى السنة دي.
6: وليه بقى الاهتمام المبالغ فيه ده؟
4: بحب اعرف، اخد فكرة كده، اتفرج على اطلالة الفنانات واشوف مين الفنانة المثيرة للجدل كده يعني زي كل سنة.
6: اطلالات اه. طب روح انت وانا جاي وراك.
7: طب والحساب؟
6: هاجي لك بالليل. هروح فين يعني؟ اولنا واحد قهوة. انا مش مصدق عيني، الفنانة اميرة شاهين بنفسها.
3: اركب.
6: ايه هتخطفيني؟
3: عايزة اتكلم معاك.
6: طب ما تنزلي نشرب حاجة ونتكلم براحتك. حلو نيرفانا هتعجب.
3: ما ينفعش.
6: ليه؟ مش قد المقام؟
3: الناس مش هتسيبنا نتكلم براحتنا. انت ناسي ان انا ممثلة مشهورة؟
6: مش قوي كده.
3: لا قوي. اركب بقى، بطل رخامة.
4: هو ايه حكاية الفنانة؟ رجلها خدت يعني على هنا اليومين دول؟
7: يا عم ما تيجي براحتها واحنا مالنا.
4: اه طبعا براحتها، انا بس مستغرب، اصل استاذ صالح يعني.
7: ماله يعني استاذ صالح؟
4: زي الفل يا عم، ما قلناش حاجة، بس على قد حاله. مهما كان برضو دي اميرة شاهين، انت مش شايف العربية اللي ركباها؟
7: يا عم ما يمكن اللي بينهم شغل مثلا، مش اللي في بالك ده خالص، صف النية.
4: يجوز برضو.
7: يبقى بقى نشوف شغلنا وملناش دعوة بالناس. ده انت صحيح سايس سيس.
9: ادخل.
10: استاذ اسماعيل عبد الدايم بره وعايز يقابل حضرتك.
9: عم اسماعيل استنى بره، دخليه بسرعه.
10: اتفضل يا استاذ اسماعيل.
11: ادخل يعني ولا الاستاذ مشغول؟
9: مشغول ايه يا عم اسماعيل، ده انت تخبط الباب برجلك وتدخل على طول.
11: طب هات حضني بقى عشان انت وحشني
9: حبيبي. والله يا عم اسماعيل وانت اكتر. والله اخبارك يا عم اسماعيل؟ طمني عليك.
11: الحمد لله في نعمه، بس انا زعلان عشان انت نسينا خالص يا استاذ شادي. ما شاء الله يعني نمسك الخشب بانتاج افلام ومسلسلات واعلانات وما بتكلمنيش خالص. نسيت ان انا اقدم ريجيسير في البلد. الله يرحمه الحاج والدك، ما كانش ينفع يدخل شغلنا غير لما يكلمني.
9: ازاي بقى؟ ما انا كلمتك يا ريس، وبعدين ده انا شايلك للحاجات التقيله.
11: اه الكلمه دي انا عارفها. ماشي يا سيدي، امورني يا غالي يا ابني الغالي.
9: الامر لله يا عم اسماعيل. انا عندي اعلان مهم لشركه كبيره قوي، ومش هيبقى اعلان واحد ان شاء الله، هيبقى سلسلة اعلانات او حملة دعائية للشركة دي. وعملت كاستنج من فترة كده، والكلاينت اختار بنت منهم.
11: ايوه ايه المشكلة؟
9: المشكلة اني مش عارف اوصل للبنت دي خالص. تليفونها اللي تسجل معانا ده طلع غلط ومش بيجمع. كل اللي اعرفه عنها ان اسمها فرح تقريبا.
11: ايوه ما تشوف غيرها، البنات كتير.
9: ما انا بقولك الكلاينت شبط فيها وقال لي لا هي لا هلغي الاعلان اصلا.
11: للدرجة دي؟
9: بصراحة عم اسماعيل البنت حلوة قوي، جامدة بجد وجمالها طبيعي. قمر بنت اللذينة. تعرف تجيب لي بياناتها عم اسماعيل؟
11: وريني صورتها كده.
9: اتفضل.
11: فرح. ايوه انا عارفها، دي بلديتي من منصوره.
9: الله عليك يا عم اسماعيل، انا قلت لهم مش هيجيبها غير اسماعيل عبد الدايم، عم المهنه في مصر.
11: الخبره تحكم برضو. قول لي عايزها امتى؟
9: النهارده. ده دلوقتي كمان لو ينفع.
11: دلوقتي ايه يا عم شهدي؟ بقول لك من المنصوره.
9: انا بحسبها من المنصوره بس عايشه في القاهره.
11: لا مقيمه في المنصوره.
9: طب كلمها، انا محتاجه النهارده بجد، احنا جاهزين بقالنا كتير وواقفين عليها. كلمها يلا يا عم سمعه.
11: سمعه؟ ياه ما سمعتهاش من ايام الحج. حاضر يا سيدي هكلمها لك، بس انا مش ضامن تعرف تيجي النهارده، هي على سفر برضو، معرفش هتلاقي مواصلات ولا لا.
9: لا لا لا، مواصلات ايه دي، خليها تيجي في عربيه مخصوص وانا حاسبها لما تيجي، ان شاء الله تيجي حتى في ليموزين اي حاجه.
11: لا اذا كان كده ماشي، حاضر، مسافه السكه هتكون عندك.

0: بخير.
1: وحشتني.
0: بس
1: لا وحشتني جدا.
0: اما بعد
1: دمك تقيل على فكرة.
0: وفي صحفي دمه خفيف
1: وصحفي لسانه طويل كمان.
0: لا بتحصل بس مش دايما.
1: بس دايما بيحصل معايا انا بس. ها ايه الكلام اللي انت كاتبه عني في النت ده يا استاذ؟ مش هتبطل تهزيق فيا بقى؟ هو مفيش غيري يا صالح.
0: كنت متأكد انك عايزاني عشان كده. في ايه؟ ده مجرد مقال في جريدة الكترونية مجهولة. وفي حد بيقرأ اخبار على النت دلوقتي؟ كلهم بيتفرجوا على الصور وكبيرهم قوي يقروا بوست سطرين تلاتة بالكتير. وبعدين ماله الكلام؟
1: طب افتح كده المقال على موبايلك عشان انا سايقة.
0: انا فاتحه اصلا من الصبح اهو، كل شويه اقراه، اصله عجبني قوي الصراحه.
1: يا سلام. طب اقرا كده وسمعني.
0: أميرة شاهين، ذلك الوجه الملائكي البريء الذي يطل علينا في معظم الأعمال التلفزيونية والسينمائية في الآونة الأخيرة. كلام زي الفل هو.
1: كمل.
0: والتي أرى أن انتشارها في الفترة الأخيرة بسبب جمالها الفتان فقط، ولكن في الحقيقة الفنانة أميرة لا تملك أي من أدوات الممثل الناجح، فهي تعتمد على شكلها الجميل فقط لأنها لا تمتلك غيره. وفي رأيي أنها تحتاج للعديد من كورسات وورش التمثيل بجانب ذلك الجمال.
1: إيه رأيك بقى في الكلام ده؟
0: ما هو ده رأيي.
1: تقدر تقولي ايه هي ادوات الممثل اللي انا لا امتلكها؟
0: ما عندكيش كاريزما.
1: الله الله، ايه ده؟
0: بقولك بقى بصراحة، وشك فلات، ما بيعبرش عن اي شعور. فرحانة نفس الشعور، زعلانة نفس الشعور، منفعلة نفس الوش. بترصي كلام مكتوبه خلاص. مثلي لله يا شيخة.
1: وانت ايش عرفك وفاهمك انت في التمثيل؟
0: هو انا بتاع فجي؟ ما انا صحفي فني يا فنانة.
1: لا بصراحة انا شايفة انك ترجع تكتب في السياسة تاني، لان واضح انك ما بتفهمش في الفن
0: ولا في السياسة وحياتك. مع اني خريج حقوق. طب انا هسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. بس بصراحة.
1: اوكي.
0: انت بتعرفي تمثلي؟
1: لا.
0: برافو، شفتي؟ الاعتراف بالمشكلة اول الطريق للحل.
1: ايوه بس ما بنقولش ده، ما بنقولوش، ما يصحش يتكتب كده في العموم وكل الناس تشوفه.
0: يا حبيبتي ما كل الناس عارفة انك ما بتعرفيش تمثلي، بس ما حدش عنده جرأة يقول كده.
1: وانت بقى الصحفي الفصيح الجريء اللي ما بيهمكش حد.
0: لا لا لا، هي مش بطولة واستعراض عضلات خالص. كل الحكاية ان انا بكتب الواقع، بكتب الحقيقة بس كده.
1: ما هو مش دايما ده بينفع، ساعات بيبقى لازم تمشي حالك.
0: حالك هيمشي احسن لو قلتي الحقيقه.
1: انا كده بقى عرفت انت ليه سبت الكتابه في السياسه. عشان لسانك طويل.
0: ده حقيقي، بس اعمل ايه، ما بعرفش ادافق. بصي هو الموضوع معقد شويه. النفاق في عالم الفن غير النفاق في عالم السياسه، فاهم حاجه؟
1: لا
0: يعني في الفن مثلا لو في ممثله زي حضرتك كده ملهاش في التمثيل وقلت عليها احسن ممثله في الدنيا وتستاهل اوسكار كمان، مش قضيه. اللي مش عاجبه مش هيتفرج عليك ولا على اعمالك، سهله وما فيهاش اي ضرر على حد. لكن بقى لو نفقت مسؤول وقلت عليه انه مية مية وشايف شغله كما ينبغي، الضرر هيكون اكبر لانه بيأثر على مصالح الناس كلها مباشرة.
1: كلام مظبوط، بس في بجاحة حبتين.
0: جراءة يا فنانة مش بجاحة. حلوة العربية دي، دي بتاعتي؟
1: الله، هم المؤجراها عشان اجي اتنك عليك بيها مثلا؟ طبعا بتاعتي.
0: دي بكام دي؟
1: لا بكتير قوي قوي، ومن حر مالي. انا غنية يا صالح، ده يداء الصحفي الجري.
0: ستي طالما من حر مالك ربنا يزيدك وتيجي المرة الجاية بطيارة كمان. ممكن تركني بس على جنب عشان انزل؟
1: ومستعجل ليه؟ ما احنا بنتكلم.
0: لا لا لا لا، كفاية كده عليا قوي. اصلا لو قعدت في العربية دي اكتر من كده هاخد على قعدتها المريحة وافضل قاعد كده يومين ثلاثة. انا كنت هنام جنبك على الكرسي من كتر الراحة.
1: رايح فين طيب؟ ما انا ممكن اوصلك.
0: انت فاضية بقى؟
1: فاضية تماما.
0: طب احنا قريبين من نادي الشمس، ممكن توديني هناك؟
1: ايه رايك نطلب غدا؟ انا جعانه قوي.
0: لا كل انت بالهنا والشفا، انا ما بحبش اكل النادي خالص.
1: ايه ده ليه؟ انا شايفه مطاعم جامده اهي.
0: ما عشان كده ما بحبهمش، فطورتهم جامده قوي.
1: يا سيدي انا عازمك، مالكش دعوه.
0: صدقني مش جعان.
1: مالك انت عمال تتلفت حواليك كده ليه؟
0: جنى، بدور على جنى بنتي.
1: يمكن لسه ما جاتش.
0: لا المفروض ان هي بتلعب هنا في الوقت ده. اهي هناك اهي جنى. جنى
1: طب روح لها، روح لها انا مستنياك.
0: ماشي ماشي. جنى وحشتيني، وحشتيني قوي. قولي لي بتلعبي ايه؟
2: لو سمحت يا استاذ صالح ابعد عن جنى، ما تجيبليش الكلام.
0: انا بسلم عليها بس، اصلها وحشيني قوي.
2: ما انت عارف مدام سحر منبهه عليا انك ما تجيش جنبها، ارجوك والنبي ما تقطعش عيش.
0: خلاص خلاص انا همشي، هبص عليها من بعيد.
1: ايه ده بسرعه كده؟ ما تقعد مع بنتك شوية.
0: أنا نفسي تقضي معايا يوم بحاله، يوم واحد بس.
1: طب ما تتفق مع مامتها تاخد يوم كل شهر على الأقل مثلا.
0: يا ريت. مش هترضى، انت ناسي ان جانا في حضانتها بحكم المحكمة وما اقدرش اشوفها غير هنا في النادي.
1: هو في سؤال كده انا كل ما اجي اساله لك انسى، هي مامة جانا اسمها ايه وبتشتغل ايه؟
0: سحر جاويش.
1: مين؟
0: سحر جاويش.
1: سحر جاويش اللي كلنا عارفينها ولا تشابه اسماء؟
0: لا هي اللي احنا كلنا عارفينها. مش مصدقه صح؟
1: مش قصدي طبعا، بس يعني سحر دي في حتة تانية خالص، شركات وعيلة وموضوع كبير قوي، وانت بالنسبة لها يعني
0: ولا حاجة صح؟
1: لا لا لا مش قصدي، انا قصدي يعني
0: ما تحاولش تدور على كلمة اجمل. بس اعمل ايه؟ هي حبتني واتجوزني، النصيب.
1: بس الجواز عن حب المفروض يعيش،
0: ده لما يكون حب حقيقي مش مجرد اعجاب بالشخصية وخلاص. ما كل الناس معجبة بشخصيتي وبطريقتي في الحوار في الكتاب، يبقى كلهم بيحبوني يعني؟ المشكلة ان هي حبتني بسرعة وكرهتني اسرع.
1: وكرهتك ليه؟
0: كانت عاوزاني ابقى زيها، وانا ما بعرفش اكون زي حد.
1: اه بس زيها دي مش حاجة وحشة، يعني كتير جدا يتمنوا يبقوا مكانها.
0: انا راجل حبيب حياتي كده، بمشاكلها بحواراتها بصراعاتها، عاجبني نفسي كده ومش عايز اتغير. انا الحمد لله عايش طبيعي ومستور وراضي ومش عايز حاجة من حد، لكن مستعد ادي للي محتاج مني. ومش مثالية، دي قناعة وإيمان بأن اللي بقدمه لأي حد بيرجع أضعاف، بس كده.
1: وده كان سبب الطلاق؟
0: يعني تقريبا. أنا ما حبيتش أسلوب حياتها، خروج طول الوقت وما بتقعدش في البيت خالص، ولو قعدت ما بتسيبش التليفون من إيديها، قاعدة معايا بس دماغها في حتة تانية. ومش في البيت وبس، ده بيحصل في أي مكان نروح سوا، ده غير بقى الساحل والحفلات وال... تفهم؟ تفكرتيني ليه؟
1: ضايقتك. خلاص تعالى نغير الموضوع أحسن.
0: يا ريت.
1: طب بنتك مش تحب نكمل القعدة هنا ولا نروح مكان تاني؟
0: لا تعالي بقى أكلك عند أحسن واحد بيعمل كبدة وسجق في مصر.
1: ده مين ده؟
0: أحمد هوا.
1: نعم. أنت هتأكلني عند واحد اسمه هوا؟
0: لا. هو هوا هو. لا بس هيعجبك، هيعجبك قوي.
3: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9. عدن جائف ام سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا 88 فاصلة 9.
1: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: الطموحات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اعلم أن صحتك النفسية لا تقدر بثمن، لذا اجعلها من أولوياتك في الحياة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج تبن صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 025-12-173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
4: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر، وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
5: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
6: أهلين أخي، كيف حالك؟
5: الحمد لله.
6: متى وصلت من السفر؟
5: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنت أنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
6: يا أخي هذه عادات نوس الفرة ولا بيحصل حاجة
5: يا أخي الزواج.
6: لا لا لا،
7: شفت كيف بنتك بين الحياة والموت وطفلها مات كله بسببك؟ ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة؟
6: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت، والآن أنا نادم ما شد الندم.
8: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
9: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا. عدنية اف ام، لون جديد.
13: لك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: ما لقيت احلى منها بهالضيعه؟
1: لا يا امي ما لقيت.
2: يعني كان ضروري قبلك يبهدلنا في اخر عمرنا؟ ضروري يعني؟ شي
3: شو عم تعملي انت؟ ناوي تجرفينا؟
2: بدك تفرحي فينا هيك؟ لك خربتي بيتي. انا هاي المجوي كلها مش طايقها. شي

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: ألو عمي، أبي قال يزوجني الشهر الجاي، أنا لسه في المدرسة ما أقدر وأنا أخاف، من أنا إيش أقول له إيش أفعل؟
3: اسمعيني يا بنتي، لا تهتمي، أنا بكلم أبوكي.
4: أهلين أخي، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
4: متى وصلت من السفر؟
3: الآن وصلت. سمعت أنك ناوي تزوج بنتنا الصغيرة، والله أني مصطوم يا أخي منك. البنت عادها صغيرة بالمدرسة، يا أخي الزواج المبكر خطر كبير نفسيا ويجعلها تعيش ضغوط لا تحتمل. صحيا الحمل المبكر يهدد حياته ويسبب مضاعفات خطيرة ويؤدي إلى وفاة مبكرة لها والأطفالها، يحرمها من التعليم ويزيد من عزلة المرأة ويعمق دائرة الفقر في الأسرة والمجتمع.
4: يا أخي هذه عادات نوس الفرن ولا بيحصل حاجة
3: يا أخي. الزواج
4: لا لا لا، لا.

0: طفلها مات كله بسببك. ما سمعت نصيحة أخوك وزوجت بنتنا وعادها صغيرة.
1: ما كنت أتوقع تحصل كل هذه العواقب. كان قصدي ستر، ستر للبنت. والآن أنا نادم أشد الندم.
2: التعليم أيضا ستر، أن تكبر الفتاة وهي قوية واعية قادرة على تربية أطفالها في وقتها الصحيح، وقادرة أيضا على مساعدة نفسها وأسرتها. الطفولة تهدم بالزواج المبكر.
3: اتحاد نساء اليمن وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يجب أن نعترف بالألم والوجع النفسي الذي نشعر به، وعندما ينتابنا هذا الشعور علينا أن نطلب المساعدة والدعم والمساندة. بإمكانكم زيارتنا في مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري. العنوان: لحج، تبن، صبر، جوار سوق صبر المركزي للخضروات بجانب مصنع الثلج. هاتف رقم 02512173 أو 782-157-333، أو يمكنكم الاتصال على الرقم المجاني 800-136.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

الو، يا لطفي، انت فين؟ هنا فين؟ بتهزر ورايا؟

0: دانيا دانيا ممكن اوتوغراف لو سمحتي؟ بحبك قوي.
1: طبعا ممكن يا لطفي.
0: شكرا.
1: باي باي يا لطفي.

0: مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله
1: لا يسلم
0: الله

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.